في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءاً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً

فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: بكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. أثمر توحيد قواتنا المسلحة تحت قيادة مركزية ورؤية واحدة عن تحويل قطاع الدفاع إلى قطاع حديث عالي القدرات من حيث التجهيزات.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة.
1: نجدد العهد على مواصلة المسيرة نحو المستقبل الزاهر، متمسكين بوحدتنا وانتمائنا إلى هذا الوطن.
0: الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين.

0: تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة.
1: اعتمدت قواتنا المسلحة مواكبة المتغيرات في قطاع الدفاع والأمن، ونجحت في التكيف معها مبكراً، لا سيما في عصر ثورة المعلومات والاتصالات.
0: الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي
3: يا بلادي، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ألحان وغناء حسين

احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات 3-2-1-Q.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم،
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
9: ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
4: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرّة.

سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة، ذكرى توحيد القوات المسلحة، أحد المنجزات الأساسية التي قامت واستندت عليها بلادنا، هي ترجمة ملامح الاتحاد والتقدم والتطور. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليها.

سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. توحيد القوات المسلحة مثال عملي على البنيان القوي لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، ونظرة مستقبلية من الفكر الحكيم والرؤية السديدة للقادة المؤسسين. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: أبو ظبي اف ام
1: راية بلادي. كلمات يمعه مانع الغويص. الحان وغناء عيض المنهالي.
2: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي FM.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: أنتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي.
10: نشكر حماة الوطن.
11: أنتوا أماننا.
12: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة

0: وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا، لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا، وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها، وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة، يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن ما ننكد.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. توحيد القوات المسلحة أحد المنجزات الأساسية التي قامت واستندت عليها بلادنا، وهي تترجم ملامح الاتحاد والتقدم والتطور. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
1: من ذاكرة الزمن.
2: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
1: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. اعتمدت قواتنا المسلحة مواكبة المتغيرات في قطاع الدفاع والأمن، ونجحت في التكيف معها مبكرا، لا سيما مع عصر ثورة المعلومات والاتصالات. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

0: الفيلم استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: فكرت الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

عطر القصايد، كلمات علي الخوار، ألحان الدكتور علي كانو. عطر القصايد، غناء أحلام.

أطر القصايد، كلمات علي الخوار، ألحان الدكتور علي كانو. عطر القصايد.

سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. نجدد العهد على مواصلة المسيرة نحو المستقبل الزاهر، متمسكين بوحدتنا وانتمائنا إلى هذا الوطن. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي FM.
2: يا لعيب
3: بتجي الأسبوع الجاي بعد عشان أغلبك مرة ثانية؟
2: لا لا، الأسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
3: بعدك تمر على هالريال؟
2: أنت بس لو توافق أنت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. أنا استوالي أسبوعين أصير الميلس عند هالريال، صدق إن فتح ذهني لأمور أنا ما كنت أفكر فيها.
3: ما شاء الله فتح لك أمور، تراك بروحك تقول لي طول القعدة ينتقد ويفتي.
2: ما قلت لك ينتقد، قلت لك أحلل الأمور والمواضيع، يعني سياسة على دين على اقتصاد.

0: وانظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا. يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
1: هي أن تضع نفسك
0: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
2: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتة، ما تسمعني؟
3: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
2: أدري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
3: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها.
4: هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟
3: عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
2: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو، كان صديقنا،
0: انتم
2: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها،
0: انتم
2: وابتعد عنا.
0: هذا القيام
2: تصرفاته صارت غريبه، حتى كلامه
4: والسماح للكفرة بالتجوال
2: كله تحريض التحريض، كله يكفرنا. كنت اشك اللي ما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: هذا الوطن يتطلب أن يكون فيه جند، جند قوي، جند قوي عزيمة، جند يفهم ما هو عليه حاضر وفي المستقبل.
1: في ذاكرة الأوطان محطات لا تنسى وقرارات شكلت ملامح الآتي من الأيام. وفي بلادي قرار كان للتاريخ محطة من أعظم المحطات. 6 مايو 1976 تاريخ توحيد القوات المسلحة. 50 عاماً مرت منذ ذلك التاريخ، 5 عقود هي مسيرة القرار الذي لم يكن عسكرياً فحسب، بل قراراً سيادياً وطنياً يعبر عن وحدة المصير. توحيد قواتنا المسلحة كان تعبيراً عن قوة الاتحاد، قرار ينطق بحكمة القيادة التي ترى الاتحاد يكتمل بقوة تحميه وتصون مكتسباته، بمؤسسة عسكرية موحدة تنطق باسم البيت المتوحد. واليوم وفي الذكرى 50 لا نستعيد حدثا تاريخيا فحسب، بل مسيرة عز وفخر امتدت نصف قرن. 50 عاما ترسخت فيها قواتنا المسلحة ركيزة للأمان والاستقرار، وسورا يحمل مكتسبات، وعنوانا للقوة المسؤولة عن صون الحق، وذلك منذ البدايات الأولى. تأسست عقيدة قواتنا المسلحة على مبدأ واضح: القوة لحماية السلام ودعم الاستقرار. وهذا ما يوثقه التاريخ. لبنان منتصف 70s، العام 1976. في ذلك الوقت كانت دولة الإمارات حاضرة بقواتها المسلحة في أولى محطاتها العسكرية. عقب إعلان الاتحاد جاءت مشاركة الإمارات ضمن قوة الردع العربية التي أنشئت بقرار جامعة الدول العربية لحماية لبنان من الانهيار وصون الاستقرار. ومع تحولات المنطقة التي شهدتها بداية عقد 90s برزت مواقف حاسمة لن ينساها الأوفياء. أزمة الخليج، صيف عام 1990، حرب الخليج الثانية أو أزمة الكويت، كان تحدياً من أصعب التحديات في وقته. دولة شقيقة تتعرض للغزو، كان تهديداً لاستقرار الخليج العربي كله. لهذا جاءت مشاركة دولة الإمارات بقواتها المسلحة ضمن قوات درع الجزيرة لتحرير دولة الكويت. كانت وقفة لقواتنا المسلحة تعبر عن إيمان قيادتنا بأن الأمان موقف ثابت ومسؤولية أصيلة. الصومال كانت حقبة 90s ملأى بالأحداث التي ستظل طويلاً في ذاكرة البشرية، ولدولة الإمارات فيها من الجهود نصيب لا ينكر. الصومال كانت تئن آنذاك تحت وطأة الجوع والفاقة والتوترات. في عام 1993 شاركت دولة الإمارات ضمن قوة الأمم المتحدة، كانت مشاركة بقوة ترسل أمن وأياد تمتد بالخير إلى من أعوزتهم الظروف، ومثالاً على قوة تصون استقراراً وتحمي ما تبقى للإنسان والمكان. ولطالما كان الإنسان هو المعني بالحماية. كوسوفو. ننتقل الآن إلى نهاية عقد عام 1999، منطقة البلقان، كوسوفو. كان تحديا إنسانيا لا ينسى. لاجئون يواجهون قسوة الشتاء وتقطع السبل. حيث شاركت دولة الإمارات عام 99 في مهمة حفظ السلام في كوسوفو، وأنشأت مخيما في ألبانيا لإيواء اللاجئين، صون للأمن في أعمق صوره، حيث تحفظ كرامة البشر بعدا عن الخطر. قواتنا المسلحة دوما وعبر التاريخ أكدت بأنها قوة حق ورديف السلام، أياد بيضاء نزعت ألغام الموت من أرض لبنان مطلع الألفية. نفذت دولة الإمارات مشروعاً قامت عليه كفاءاتنا الوطنية من منتسبي القوات المسلحة لنزع الألغام من جنوب لبنان عام 2001، وإزالة الألغام والقنابل العنقودية عقب حرب عام 2006. عادت الحياة إلى الأرض، وعاد الأمان إلى الإنسان. هناك تتجلى الحقيقة. قوات مسلحة مدعمة تحمل القيم قبل السلاح وتدعم الاستقرار. اليمن. على مدار 5 عقود أسهمت قواتنا المسلحة في ترسيخ مكانة الإمارات، دولة تجمع بين الحزم والحكمة وبين القوة والمسؤولية. في عام 2015 شاركت قواتنا المسلحة في واحدة من أكثر محطات جهودها وضوحاً، كان وقوفاً مع الشرعية في اليمن دعماً للاستقرار. مشاركة جاءت بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن، وقوفاً مع دعم الشرعية ومساندة للاستقرار. محطات متنوعة طفنا عليها عبر التاريخ، كلها تؤكد بأن قرار توحيد القوات المسلحة لم يكن مجرد قرار إداري فحسب، بل خطوة رسخت الاتحاد وعبرت عن إيمان الدولة بأن الحق لا بد له من قوة تحميه. هذا ما عاصرناه في عام 2026، في وقت ظنت فيه أوهام الاعتداءات الإيرانية أن سماءنا سهلة المنال أمام صواريخهم ومسيراتهم الأرهابية، ولكن تحطمت نواياهم الخبيثة أمام كفاءة منظومة دفاعاتنا الجوية، واستخدمت 6 طبقات متكاملة من أنظمة الدفاع الجوي في عملية واحدة، في خطوة غير مسبوقة توصف بأنها سابقة تاريخية في الحروب الجوية الحديثة. ستبقى على الدوام قواتنا المسلحة حصناً حصيناً للاتحاد ودرعاً للوطن. وما توحيد قواتنا المسلحة إلا نظرة مستقبلية أبصرت مبكراً جداً تأهيل جيش قوي، مسؤوليته حماية الوطن، ورسالته صون الأمان. واليوم نرى قوات مسلحة مؤهلة فنياً وتدريبياً بأحدث التقنيات، وهنا لا تنتهي الحكاية بل تستمر، مع كل جندي وفرد وعنصر، ومع كل صباح يشرق، لنقول للعالم إن دولة الإمارات دولة استقرار وسلام وقوة مسؤولة.
2: حماية بلادنا مو بسنة الدفاع عنها أبد، حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
3: وأقسم بالله العظيم،
4: أقسم بالله،
3: أن أكون مخلصا،
4: أن أكون مخلصا
3: لدولة الإمارات العربية المتحدة،
4: لدولة الإمارات العربية المتحدة
3: ولرئيسها.
5: الشهم الأصيل. كلمات محمد حسين لوتا، ألحان شريفة أحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام. سواعد للخير ممدودة، وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. أثمر توحيد قواتنا المسلحة تحت قيادة مركزية وراية واحدة عن تحويل قطاع الدفاع إلى قطاع حديث عالي القدرات من حيث التجهيزات والتقنيات الدفاعية المتقدمة. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان. أبو

0: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. توحيد القوات المسلحة قيادة مركزية واحدة وشعار واحد وعلم واحد، صمام أمان الوطن لحماية مكتسبات دولة الاتحاد. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله، فتح لك امور؟ تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحزنها
3: هي أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أدريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلاقام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت اشك اللي ما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبب كذي انا اقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: امن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن اي نشاط او ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز امن الدولة

عمر زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. القوات المسلحة هي سياج فخر يحمي الوطن وتعزيز أمنه وحفظ استمراره. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي.

0: هذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: من عبق الماضي يناقض واروع الأغاني.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءاً. مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا، وراية وحدتنا وتوحدنا.

0: هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: حصن الوطن من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله. ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني،

0: هذا الوطن يتطلب أن يكون فيه جند. جند قوي. جند قوي عزيمة. جند يفهم ما هو عليه حامله في المستقبل.
1: في ذاكرة الأوطان محطات لا تنسى وقرارات شكلت ملامح الآتي من الأيام. وفي بلادي قرار كان للتاريخ محطة من أعظم المحطات. 6 مايو 1976، تاريخ توحيد القوات المسلحة. خمسون عاماً مرت منذ ذلك التاريخ، 5 عقود هي مسيرة القرار الذي لم يكن عسكرياً فحسب، بل قراراً سيادياً وطنياً يعبر عن وحدة المصير. توحيد قواتنا المسلحة كان تعبيراً عن قوة الاتحاد، قرار ينطق بحكمة القيادة التي ترى الاتحاد يكتمل بقوة تحميه وتصون مكتسباته، بمؤسسة عسكرية موحدة تنطق باسم البيت المتوحد. واليوم وفي الذكرى 50 لا نستعيد حدثا تاريخيا فحسب، بل مسيرة عز وفخر امتدت نصف قرن. 50 عاما ترسخت فيها قواتنا المسلحة ركيزة للأمان والاستقرار، وسوراً يحمي المكتسبات، وعنواناً للقوة المسؤولة عن صون الحق، وذلك منذ البدايات الأولى. تأسست عقيدة قواتنا المسلحة على مبدأ واضح: القوة لحماية السلام ودعم الاستقرار. وهذا ما يوثقه التاريخ. لبنان منتصف 70s، العام 1976. في ذلك الوقت كانت دولة الإمارات حاضرة بقواتها المسلحة في أولى محطاتها العسكرية. عقب إعلان الاتحاد جاءت مشاركة الإمارات ضمن قوة الردع العربية التي أنشئت بقرار جامعة الدول العربية لحماية لبنان من الانهيار وصون الاستقرار. ومع تحولات المنطقة التي شهدتها بداية عقد التسعينات، برزت مواقف حاسمة لن ينساها الأوفياء. أزمة الخليج، صيف عام 1990، حرب الخليج الثانية أو أزمة الكويت، كان تحدياً من أصعب التحديات في وقته. دولة شقيقة تتعرض للغزو، كان تهديداً لاستقرار الخليج العربي كله. لهذا جاءت مشاركة دولة الإمارات بقواتها المسلحة ضمن قوات درع الجزيرة لتحرير دولة الكويت. كانت وقفة لقواتنا المسلحة تعبر عن إيمان قيادتنا بأن الأمان موقف ثابت ومسؤولية أصيلة. الصومال كانت حقبة التسعينات ملأى بالأحداث التي ستظل طويلاً في ذاكرة البشرية، ولدولة الإمارات فيها من الجهود نصيب لا ينكر. الصومال كانت تئن آنذاك تحت وطأة الجوع والفاقة والتوترات. في عام 1993 شاركت دولة الإمارات ضمن قوة الأمم المتحدة، كانت مشاركة بقوة ترسي الأمن وأياد تمتد بالخير إلى من أعوزتهم الظروف، ومثالاً على قوة تصون استقراراً وتحمي ما تبقى للإنسان والمكان. ولطالما كان الإنسان هو المعني بالحماية. كوسوفو. ننتقل الآن إلى نهاية عقد عام 1999، منطقة البلقان، كوسوفو. كان تحدياً إنسانياً لا ينسى. لاجئون يواجهون قسوة الشتاء وتقطع السبل، حيث شاركت دولة الإمارات عام 99 في مهمة حفظ السلام في كوسوفو، وأنشأت مخيماً في ألبانيا لإيواء اللاجئين، صون للأمن في أعمق صوره، حيث تحفظ كرامة البشر بعداً عن الخطر. قواتنا المسلحة دوماً وعبر التاريخ أكدت بأنها قوة حق ورديف السلام، أياد بيضاء نزعت ألغام الموت من أرض لبنان مطلع الألفية. نفذت دولة الإمارات مشروعاً قامت عليه كفاءاتنا الوطنية من منتسبي القوات المسلحة لنزع الألغام من جنوب لبنان عام 2001، وإزالة الألغام والقنابل العنقودية عقب حرب عام 2006. عادت الحياة إلى الأرض، وعاد الأمان إلى الإنسان. هناك تتجلى الحقيقة. قوات مسلحة مدعمة تحمل القيم قبل السلاح وتدعم الاستقرار. اليمن. على مدار 5 عقود أسهمت قواتنا المسلحة في ترسيخ مكانة الإمارات، دولة تجمع بين الحزم والحكمة وبين القوة والمسؤولية. في عام 2015 شاركت قواتنا المسلحة في واحدة من أكثر محطات جهودها وضوحاً، كان وقوفاً مع الشرعية في اليمن دعماً للاستقرار. مشاركة جاءت بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن، وقوفاً مع دعم الشرعية ومساندة للاستقرار. محطات متنوعة طفنا عليها عبر التاريخ، كلها تؤكد بأن قرار توحيد القوات المسلحة لم يكن مجرد قرار إداري فحسب، بل خطوة رسخت الاتحاد وعبرت عن إيمان الدولة بأن الحق لا بد له من قوة تحميه. هذا ما عاصرناه في عام 2026، في وقت ظنت فيه أوهام الاعتداءات الإيرانية أن سماءنا سهلة المنال أمام صواريخهم ومسيراتهم الأرهابية، ولكن تحطمت نواياهم الخبيثة أمام كفاءة منظومة دفاعاتنا الجوية، واستخدمت 6 طبقات متكاملة من أنظمة الدفاع الجوي في عملية واحدة، في خطوة غير مسبوقة توصف بأنها سابقة تاريخية في الحروب الجوية الحديثة. ستبقى على الدوام قواتنا المسلحة حصناً حصيناً للاتحاد ودرعاً للوطن. وما توحيد قواتنا المسلحة إلا نظرة مستقبلية أبصرت مبكراً جداً تأهيل جيش قوي، مسؤوليته حماية الوطن ورسالته صون الأمان. واليوم نرى قوات مسلحة مؤهلة فنياً وتدريبياً بأحدث التقنيات، وهنا لا تنتهي الحكاية بل تستمر، مع كل جندي وفرد وعنصر، ومع كل صباح يشرق، لنقول للعالم إن دولة الإمارات دولة استقرار وسلام وقوة مسؤولة.
2: حماية بلادنا مو بسنة الدفاع عنها أبد، حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
3: أقسم بالله العظيم،
4: أقسم بالله،
3: أن أكون مخلصا،
4: أن أكون مخلصا
3: لدولة الإمارات العربية المتحدة،
4: لدولة الإمارات العربية المتحدة
3: ولرئيسها.
1: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة، صقور تحمي السماء وعيون ساهرة تذود عن الحدود. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
5: أخواني وأخواتي، بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادة أخي خليفة رحمه الله ومن قبل المؤسس وباني الاتحاد الشيخ زايد، تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة، أصبحت مصدر إلهام وآمال لشعوب المنطقة والعالم، وبإذن الله ستبقى وتتطور بجهود أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
6: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

بمشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز بما سطرته من بطولات وإنجازات. تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة. جسدت روح الاتحاد وعززت أركانه ورسخت الوحدة الوطنية. أثبتت أنها الدرع الحصين والمنيع في الدفاع عن سيادة الوطن وصون مكتسباته.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا، وكذلك حاب أن يشاركنا في برنامج استوديو واحد. هذا البرنامج مستمعين اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء يا رب العالمين، عبر أثير أبوظبي FM، وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي. نكون معاكم في منصة ADMN وكل ما يبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. مستمعين، هذا البرنامج اللي على مدار الساعة والنصف اللي من الأثنين إلى الخميس هو لكم لاستقبال مقترحاتكم وآراءكم وملاحظاتكم ومواضيعكم الخاصة منها والعامة، سواء بالاتصال على 600-551-2222 أو الرسائل النصية على 3544 أو البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. حيكم طاقم العمل، عمل برنامج استوديو واحد، شمس زعابي، علي السبت، وجاسم محمد، وأحمد العبيدلي.

نرافقكم إن شاء الله خلال الساعة والنصف لاستقبال كل ما يهمنا ويهمكم ويهم هذا الوطن المبارك الطيب. طيب احنا بداية معاكم إن شاء الله راح ناخذ البريد الإلكتروني بداية. أمس وصل لنا أن إلى اليوم ما حد تواصل معاي بدون اسم بدون رقم تليفون. هاي وهاي المشكلة اللي احنا نواجهها مستمعينا، أن البعض يرسل عبر البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية دون ذكر الرقم أو حتى الاسم، فبالتالي أنا كيف ممكن أنا أتواصل معك؟ دائما حطوا أرقام التليفونات والموضوع يكون بإيجاز، التفاصيل إن شاء الله تحت الهواء ولكن بشكل عام يكون بإيجاز ورقم الهاتف حتى يتم التواصل معكم إن شاء الله. طيب عندنا بعد إيميل آخر من مريم سالم. طيب نشوف هذا يزاهم الله خير رد بلدية مدينة العين، يزاهم الله خير على إحدى المواضيع والملاحظات التي تم تحويلها لهم. تقدم فيها المشارك مجدي غريب، كان يتكلم فيه فيما يخص عن العزب في مدينة العين، فكان الرد من بلدية مدينة العين جزاهم الله خير. نود إفادتكم بأن إدارة العزب والأراضي الصناعية والمؤقتة قد تعاملت مع المتعامل بكل مهنية ولباقة، حيث حرص الموظف المختص على تقديم الدعم ضمن نطاق المعلومات المتاحة. طيب جزاكم الله خير، ونؤكد حرصنا المستمر على تقديم أفضل مستويات الخدمة، وهذا أكيد ما يظهر إلا منكم، جزاكم الله خير سواء هذه الجهة وغيرها من الجهات، وكل جهة موجودة على هذه الأرض المباركة. نحن اليوم متكاتفين ومتعاونين إن شاء الله لما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم كذلك. طيب عندنا بعد يطول لي بأعماركم، نشوف البريد، احنا دامنا نحن في البريد نفسه. طيب نشوف هذا كذلك رد من هيئة أبو ظبي للدعم الاجتماعي، كذلك ردوا علينا، تم التواصل مع المتعامل من قبل الفريق جزاكم الله خير فيما يخص الملاحظة التي تم تحويلها من قبل المشاركة كانت حنان، تم تحويل الطلب جزاكم الله خير. طيب هذا فيما يخص البريد الإلكتروني. نشوف احنا اليوم طبعا ان شاء الله عندنا ثلاث لقاءات او اربع لقاءات عفوا اربع لقاءات. اللقاء الاول مع الدكتورة نازك امين، اخصائية تغذية مستشفيات الظفرة صحة، نتكلم ان شاء الله عن ان الصحة الافضل تبدأ منك وفيك، ابسط العادات الصحية اللي ممكن يبدأ فيها اليوم في هذه الضغوط العمل والتسارع وتيرة الحياة وسرعتها، كيف ممكن الإنسان يحافظ على نمط غذائي صحي، التغذية السليمة في الوقاية من الأمراض، كيف يمكن للشخص أن يكون قدوة إيجابية لأسرته وأطفاله من خلال أسلوب تغذيته ونمط حياته. كذلك عندنا اللقاء الثاني إن شاء الله فيما يخص صنع في الإمارات 2026 اللي يستمر إن شاء الله حتى يوم غد 7 مايو، مشاركة مجموعة سلال في صنع في الإمارات مع ضيف الأستاذ حميد الرميثي رئيس التنفيذي للأمن الغذائي في مجموعة سلال، نتكلم عن أهمية مشاركتهم في هذا المعرض ودور الابتكار والتكنولوجيا وغيرها إن شاء الله من المحاور اللي راح تكون الساعة 11 أو 10:45 دقيقة بإذن الله. اللقاء الثالث راح يكون مع فيما يخص الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة مع العقيد ركن أحمد الظهوري المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع. كذلك راح اللقاء الأخير إن شاء الله راح يكون الساعة 11:15 مع الأستاذة أسماء الحمادي الوكيل المساعد المكلف لقطاع تنمية المبدعين بوزارة الثقافة، وكذلك راح نتكلم عن مشاركة وزارة الثقافة في معرض أصنع في الإمارات 2026. أما رسائلكم النصية فاللي وردتنا من يوم أمس بعد انتهاء البرنامج، تم رفع الموضوع ولم أحصل على أي رد من قبلكم، تم رفع الموضوع إلى
وإلى الآن لم أحصل على أي رد. طيب أي رد يرضيني ولم أحصل منكم؟ طيب يطول أنا زين، أنا والله ما بحط رقم تليفونك عشان أتواصل معك نشوف أي موضوع بالضبط، لكن إحنا دائما نقول الرد مش من قبلنا نحن، إحنا نأخذ نستقبل نأخذ المواضيع نحولها للجهات المعنية، المفترض الجهات المعنية بينك وبينهم يعني يكون التواصل إن شاء الله، هم مثلا يأخذون الموضوع يتواصلون معك أو أنت تراجعهم بناء على تقديمك للملاحظة هذه عندنا، يكون بينك وبين الجهة، إحنا تقدر تقول حلقة الوصل. لكن مرت أيام، 5 أيام عمل على الأقل ما صار في رد، ترد تكلمنا بإذن الله وإن شاء الله فالكم طيب، لكن إحنا ما نرد يعني نحن ما نتابع ونشوف شو صار وبعدها نوصل لك الخبر، لا يكون خلاص بينك وبين الجهة. طيب لكن حط رقم تليفونك نشوف إن شاء الله شو الموضوع اللي ما تم الرد عليه. مسج آخر، فهد صالح خميس حياك الله، إن شاء الله نتواصل معك بس لو رقم تليفونك الله يحفظك. طيب في حد انطرش مسج مرتين أو يمكن حتى 3 مرات، رسالتي طويلة كيف أرسلها؟ ترسل يرجى التواصل مع رقم التليفون ونتواصل معك مع ذكر الاسم إن شاء الله نتواصل معك، أو حتى الإيميل البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. هل هذا هني تقدر تكتب رسالتك لكن ما تكون مفصلة لأن نحن نحتاج التفصيل تحت الهواء، هني بس ناخذ الرقم أو على الأقل الموضوع بإيجاز ونوصله إن شاء الله، يكون عندنا بس خلفية عن الموضوع اللي أنت حاب أنك تتكلم فيه، لكن ما تكتب الرسالة كاملة والموضوع كامل بالتفصيل. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يرجى التواصل إن شاء الله، يتم التواصل أخوي محمد. حاضر، أنت مطرش مرتين، مرة واحدة ترى تكفي. مبارك حياك الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله يتم التواصل. شكرا شكرا. طيب عندي بعد موضوع لم يحل مع أحد المصارف وتأخير بالإجراءات، إن شاء الله يتم التواصل إن شاء الله ونشوف الموضوع اللي للحين ما انحل. بمناسبة طبعا ذكرى توحيد، ذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أن دولة الإمارات تسعى منذ قيامها إلى الازدهار والنماء لشعبها وشعوب العالم، لكنها في الوقت نفسه تتعامل بحسم وقوة مع أي تهديد لسيادتها وأمنها وسلامة شعبها والمقيمين على أرضها، مضيفا سموه أن الدولة قادرة بكفاءة جيشها وتماسك مجتمعها وقوة نموذجها على رد أي اعتداء ومواجهة أي تهديد ومواصلة السير إلى الأمام. قال سموه في كلمته بمناسبة الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة، نحتفي اليوم بمحطة تاريخية فارقة متمثلة في قرار توحيد قواتنا المسلحة الذي يعبر عن بعد نظر الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد وإخوانه الحكام رحمهم الله وحكمتهم ورؤيتهم الثاقبة. وأكد سموه أن بناء قدراتنا الدفاعية سيظل هدفا استراتيجيا رئيسا ضمن الرؤية التنموية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات، حتى تبقى قواتنا المسلحة كما كانت دائما درعا يحمي وسيفا يردع وسياجا يصون مسيرتنا نحو المستقبل. أضاف سموه نحتفي بهذه الذكرى الوطنية المجيدة في أجواء من الفخر الوطني بعد أن سطرت قواتنا المسلحة ملحمة وطنية رائعة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمواقع المدنية وتعاملت معها بشجاعة وكفاءة واقتدار. فيما يلي نص كلمة صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة، أبنائي وبناتي منتسبي القوات المسلحة الباسلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وفي جهودكم المخلصة في الدفاع عن الوطن وأمن مواطنيه والمقيمين فيه، نحتفي اليوم بمحطة تاريخية فارقة متمثلة في قرار توحيد قواتنا المسلحة في 6 مايو

0: عام 1976 الذي يعبر عن بعد نظر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد وأخوانه الحكام رحمهم الله وحكمتهم ورؤيتهم الثاقبة. وتكتسب المناسبة هذا العام أهمية خاصة لأنها تواكب الذكرى 50 لهذا الحدث المفصلي، حيث نستحضر بكل فخر واعتزاز تضحيات القوات المسلحة على مدى العقود الماضية ودورها الوطني الرائد والمتواصل ضمن منظومة نهضتنا الشاملة وتجسيدها لقيم الإمارات ومبادئها في كل مهامها.
1: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة.
2: نجدد العهد على مواصلة المسيرة نحو المستقبل الزاهر، متمسكين بوحدتنا وانتمائنا إلى هذا الوطن.
1: الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

حياكم الله مستمعينا من جديد، واحنا مستمرين معاكم ان شاء الله على الخير والمحبه دائما وابدا باذن الله في هذه الدوله المباركه دوله الامارات العربيه المتحده. للتواصل معنا مستمعينا هاتفيا على 600-551-2-2-2 وكذلك عبر الرسائل النصيه على 3544 والبريد الالكتروني على studio1@admn.ae. طيب خالد بن محمد بن زايد يشهد جانبا من فعاليات الدورة الخامسة من اصنع في الإمارات. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي جانبا من فعاليات الدورة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات 2026 التي تنعقد في مركز أدنك أبوظبي حتى 7 مايو بإذن الله حتى يوم غد، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة أدنك وشركة العمادة القابضة، وبتنظيم من مجموعة أدنك تحت شعار الصناعة المتقدمة بنظهر أقوى. وزارة سموه خلال جولته في المعرض المصاحب أجنحت عدد من الجهات الوطنية والدولية المشاركة والتي تستعرض أحدث الحلول التكنولوجية والتقنيات المتقدمة اللي تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الصناعي في القطاعات الحيوية ودعم الجهود الوطنية في قيادة دفة صناعات المستقبل. اطلع سموه على أبرز المبادرات والمشاريع النوعية اللي تستعرضها الشركات الإماراتية في إطار مواصلة تعزيز المنظومة الصناعية الوطنية والمساهمة الفاعلة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز صناعي إقليمي وعالمي عبر دعم توجهات التنويع الاقتصادي وتعزيز الريادة في القطاع الصناعي بما يحقق التطلعات المستقبلية ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة. أكد سموه أن القطاع الصناعي أصبح ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة ودعامة رئيسية لبناء منظومة اقتصادية وطنية متنوعة وقادرة كذلك على مواكبة متطلبات وتوجهات صناعات المستقبل، مشيرا سموه إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها محرك استراتيجي لتشجيع الاستثمارات وترسيخ دعائم منظومة صناعية مبتكرة تواكب أسرع التحولات التكنولوجية وتسهم في ترجمة الأولويات الصناعية إلى مشاريع تحقق أهداف التوجهات الاقتصادية الوطنية. هذه المنصة مستمعين اللي ابتدت أو انطلقت من يوم الأثنين 4 مايو وتنتهي يوم غد إن شاء الله 5 مايو في أدنك منصة اصنع في الإمارات 2026 في دورتها الخامسة. طيب إن شاء الله احنا دقائق يعني على مكالمتنا أو لقائنا الأول عن الصحة مستمعين، الصحة التي تهم الجميع واللي هي تاج على رؤوس الجميع أمانة، لأنها هي بها تكون الحياة سبحان الله ونقدر نتحرك ونسوي وننجز ونعمل و و و و الله يديم علينا وعليكم الصحة والعافية رب العالمين، والاهتمام فيها يعني

0: مطلب وضرورة أكيد. لهذا احنا دائما يعني بلقاءاتنا نستمر مع الجوانب الصحية ونتكلم عنها للتثقيف العام، ولأنها أمر مهم جدا نحن نحتاجه في حياتنا، ونحتاج أن نحن نطبق هذه الأمور اللي قاعدين نتكلم فيها لصحتنا نحن، وكل حسب طبعا عمره. فدائما أنا أقول العمر لا حكم، يعني العشرين غير الثلاثين غير الأربعين غير الخمسين غير الستين، وكل ما الإنسان كبر بالعمر كل ما صار مفترض أن يزيد اهتمامه بصحته أكثر. فنحن بنتكلم اليوم إن شاء الله حتى عن العادات البسيطة الصحية اللي ممكن الإنسان يبدأ فيها يومه وحياته، وكذلك خصوصا مع ما أقول ضغوط العمل، وإنما سرعة الحياة، لأن عمل، أسرة، أبناء، أصدقاء، أمور شخصية الواحد يبي يلتفت إليها. فالبعض يشوف أنه 24 ساعة يعني أروح وين وأنزل وين، ولكن التنسيق والترتيب والتوازن في الأمور أعتقد أنه هني ممكن أنه يساعدنا، وكذلك كيف ممكن أن نحن نحافظ على نمط صحي وغذائي صحي. طيب معانا الدكتورة نازك أمين، أخصائية تغذية مستشفيات الظفرة. صحة، حياك الله دكتورة.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا، وحيك ويبيك.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، نورتي برنامج استوديو واحد. دكتورة نحن اليوم نتكلم عن أكيد أمر مهم للجميع، للبشرية جمعاء وين ما كانوا، احنا قاعدين نتكلم عن صحة أفضل تبدأ منك أنت. فلو نتكلم بداية عن أبسط العادات الصحية اللي ممكن الإنسان يبدأ فيها يومه لإحداث هذه الفروقات الإيجابية في الصحة العامة.
1: إن شاء الله. طبعا في كل حاجة البداية الصحيحة هي تصنع فرق كبير جدا في الحياة، يعني من البداية الحرص على تناول فطور متوازن، نعم، شرب كمية كافية من الماء يوميا. هذه العادة البسيطة تنشط الجسم، تحسن التركيز، تضع على بداية يوم صحي مليء بالطاقة.
0: نعم.
1: البداية الصحيحة تصنع فرق كبير
0: ما بين نوم صحيح وفطور وشرب الماء، هذه اللي ممكن
1: صحيح. نعم. صحيح،
0: هذه كلها تؤثر على الصحة العامة على المدى الطويل دكتورة، ولا ممكن نشوفها حتى على المدى الآني؟
1: على المدى الطويل والمدى الحالي والمدى الطويل، وعلى الذاكرة وعلى التركيز وعلى نشاط الجسم وعلى الطاقة كامل للجسم.
0: نعم سبحان الله. ودكتورة ممكن الحين احنا كنا نتكلم تحت الهواء ان البعض يشوف ان الحياة سريعة، بيت، أصدقاء، عمل، أشياء تسويها تنجزها لنفسك وللآخرين كذلك ولمن حولك ولمن أنت مسؤول عنهم، فالبعض يتعذر بهذه الأشياء ويقول أنا مش قادر أحافظ على يعني أستمر بنمط غذائي صحي. ولكن شو رسالتكم أنتم من صحة نفسها؟
1: دائما الحياة السريعة أصلا لا تعني التخلي عن الصحة، لكن تحتاج لذكاء في الاختيار، تحتاج لتخطيط، تحتاج لأنه كيف أبدأ حياة صحيحة، كيف أطالع حياتي في المستقبل. هاي كامل بتعتمد على النقطة اللي ذكرناها في السابق، هي البدء بخطوة صحيحة. يعني لازم أنه وجبات تكون بسيطة ومتوازنة ومحافظة بخيارات صحية جاهزة، فالتوازن وليس الكمال هو مفتاح الاستمرارية. يعني لا نضع عذر للأكل الجاهز والوجبات الجاهزة والأكل الدسم والأكل السريع، لكن نبدأ بالتوازن الصحيح واختيار الوجبات الصحيحة.
0: نعم. إلى أي مدى دكتورة تسهم التغذية السليمة الصحية في الوقاية من أمراض نمط الحياة مثل بعيد الشر، السكري، ارتفاع ضغط الدم؟
1: نعم. نلاحظ الآن ارتفاع كبير في الأمراض المزمنة، السكر وارتفاع ضغط الدم، والمرتبط بالحياة الروتينية والحياة الصحية. ولكن التغذية السليمة هي مش مجرد اختيار يومي فقط، لكن استثمار طويل الأمد، فهي تسهم بشكل فعال في تقليل خطر الإصابة، تمنع جسمنا القوة لمقاومة المشكلات الصحية، تمنع من الأمراض المزمنة، خصوصا الحين نسبة عالية من أمراض السكر والسمنة مرتبطة في الأطفال.
0: نعم. ختاما دكتورة، كيف يمكن للشخص أن يكون قدوة إيجابية لأسرته وأطفاله من خلال أسلوب تغذيته ونمط حياته؟ البعض دكتورة، بعض الوالدين يعني هو ما مش بنمط غذائي صحي، ولكن يطلب من أبناء أن يكونوا بنمط غذائي صحي.
1: صحيح صحيح. وهذه الطريقة.

0: الموسيقى ليست فعالة، يعني الكلمات لا ليست مجزية نفس الأفعال.
1: نعم.
0: لكن يجب على كل شخص أن يتبنى أسلوب صحي أمام الأسرة وأمام الأطفال، لأن الصحيح بيبدأ من الأسرة، من الأب، من الأم، من العم، من الشخص الكبير.
1: نعم.
0: فذلك يصنع ممكن نزرع عادات إيجابية تدوم مدى الحياة دون الحاجة إلى توجيه مباشر.
1: نعم. شكرا دكتورة على هذه المعلومات الجميلة، وإن شاء الله نطبقها إن شاء الله على أرض الواقع.
0: العفو العفو، شكرا كثير.
1: جزاكم الله خير دكتورة نازك أمين، أخصائية تغذية مستشفيات الظفرة الصحة. شكرا للدكتورة.
0: الله يعفو، تسلم.
1: شكرا. إحنا ما زلنا في الذكرى 50 لتوحيد قواتنا المسلحة. مستمعينا، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بمناسبة الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، في الذكرى 50 لتوحيد قواتنا المسلحة نحتفي بجنودنا، نحتفي بشهدائنا، نحتفي بقادة هذه القوات وعلى رأسهم القائد الأعلى لقواتنا المسلحة رئيس الدولة حفظه الله. هم درع الوطن وسيفه وحصنه وسيادته وأمنه، فخورون بقواتنا، فخورون برئيسنا، فخورون بالإمارات.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، نقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه، محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود، كل الجند في امره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: شعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى. استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: معنا مستمعينا هاتفيا الأستاذ حميد الرميثي الرئيس التنفيذي للأمن الغذائي في مجموعة سلال. أهلا وسهلا أستاذي.
1: مرحبا
0: ساعة. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: يا مرحبا. يطول لي بعمرك مشاركة مجموعة سلال في أصنع في الإمارات وتعزيز الأمن الغذائي والابتكار والاستثمار. بداية يطول لي بعمرك لو نتحدث عن أهمية مشاركة مجموعة سلال في معرض أصنع في الإمارات 2026 وشو تمثل لكم هذه المنصة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تمثل مشاركتنا في أصنع في الإمارات امتداد لدور وجهود مجموعة سلال في دعم الأمن الغذائي في الدولة، وهذه المنصة أصبحت اليوم محطة رئيسية تجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين، وتوفر بيئة متكاملة لتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى فرص وشراكات ملموسة. ونسعى من خلال تواجدنا في هذا المعرض إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز سلاسل الإمداد الغذائية وتعزيز الإنتاج المحلي باعتبارها من الركائز الأساسية للأمن الغذائي.
0: نعم، كيف تسمى هذه المشاركة في دعم توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي؟
1: في سلال نعمل على بناء منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية بما يضمن استمرارية توفر الغذاء واستقرار الأسواق، كما نركز على تنويع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز مرونة سلاسل التوريد لمواجهة التحديات العالمية. من خلال هذه المنصة نستعرض نموذج سلال في تعزيز الأمن الغذائي كجزء من المنظومة الصناعية، وتسليط الضوء على قدراتنا في بناء سلاسل قيمة متكاملة تمتد من الإنتاج إلى الأسواق. تتيح لنا هذه المشاركة فرص لتوسيع شبكة شراكاتنا والتواصل مع شركاء محليين ودوليين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات والفرص الاستثمارية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة.
0: نعم، دور الابتكار والتكنولوجيا السادي اللي تستعرضها مجموعة سلال ضمن مشاركتها في هذا المعرض.
1: والله أخوي لا شك يشكل الابتكار والتكنولوجيا ركيزة أساسية في تطوير القطاع الأغذية والزراعة وبناء نظام غذائي أكثر مرونة وكفاءة واستدامة. في سلال نترجم هذه الرؤية من خلال واحة الابتكار واللي تمثل بيئة متكاملة لتطوير واختبار الحلول الزراعية والتقنيات المتقدمة وتحويلها إلى نماذج تطبيقية ذات جدوى اقتصادية وقدرة على التوسع، طبعا بما يتماشى مع طبيعة المناخ والتربة في المنطقة، وبالتالي هذا يساهم على المدى البعيد مساعينا في دعم استدامة الأمن الغذائي في الدولة وضمان توفر الغذاء بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع. كما نستعرض في من خلال مشاركتنا في المعرض أساليبنا المتقدمة في توظيف التقنيات الزراعية الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتقديم مختلف أشكال الدعم للمزارعين في سبيل تعزيز قدراتهم الإنتاجية.

0: نعم. أخيرا أستاذي، كيف تفتح هذه المشاركة أفاق جديدة للاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي في قطاع الأغذية والزراعة؟
1: طبعا تشكل هذه المنصة وجهة عالمية مهمة لربط المستثمرين بالفرص النوعية في قطاع الأغذية والزراعة، ومن خلال أصنع في الإمارات نستعرض الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي، مع التركيز على تحفيز الاستثمارات اللي تدعم الإنتاج المحلي وتعزز من كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي.
0: نعم، الله يقويكم ويعطيكم الصحة والعافية. الأستاذ حميد الرميثي، الرئيس التنفيذي للأمن الغذائي في مجموعة سلا، شكرا لك.
1: مشكور.
0: الله يحفظكم. وما زلنا في الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة مستمعينا، وهذا ما أكد عليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن قواتنا المسلحة كانت ولا تزال درع الوطن وسند برجالها الذين نذروا أنفسهم لحماية راية الإمارات. وقال سموه عبر منصة إكس: 50 عاما من العز والفخر، قواتنا المسلحة كانت ولا تزال درع الوطن وسنده برجالها الذين نذروا أنفسهم لحماية راية الإمارات. في يوبيلها الذهبي نحتفي بتاريخ من الشجاعة ونمضي بثقة نحو مستقبل أكثر قوة واعتزاز.

0: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. القوات المسلحة ركيزة أساسية للأمان وركن أصيل من أركان الاستقرار وحماية التنمية. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: على 600-551-2222. مستمعينا نستقبل ملاحظاتكم وآراءكم ومقترحاتكم وكل ما يخصكم كذلك وكل ما يصب في مصلحة الوطن والوطن المواطن والمقيم عفوا. وكذلك الرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. ذكر الموضوع يطول بعماركم مع رقم الهاتف حتى يتم التواصل بإذن الله. أحمد درويش تواصلت معنا أعتقد أمس فيما يخص شركة ريلام للعقارات، تم الرد من قبلهم جزاهم الله خير، وتم تحويل الموضوع إن شاء الله إلى الموظف أو القسم المعني، وسيتم مراجعة الطلب في أقرب وقت ممكن. نقدر صبرك وتفهمك ونتمنى لك يوما سعيدا. هذه رسالة لك، جزاهم الله خير. احنا أمانة نقدر كل الجهات، ولكن بشكل أخص الشركات التي أو الجهات التي يعني يكون هناك رد من قبلهم إلينا نحن، حتى يتم الرد على كذلك بعض المستمعين على الهواء مباشرة في برنامج استوديو واحد. طبعا هو الرد عادة يكون من قبل الجهة للأشخاص أو للأفراد الذين قدموا ملاحظاتهم وآراءهم ومقترحاتهم ومواضيعهم، ولكن البعض كذلك بعض الجهات جزاهم الله خير يردون علينا نحن ويردون على المشارك والمستمع. فجزاهم الله خير وجزاكم الله خير جميعا، سواء من يشارك من الأفراد ومن الجهات اللي يعني تعمل للحلول دائما لهذه الأفراد أو للأشخاص اللي يقدمون ملاحظاتهم وآراءهم حول المواضيع المقترحة والمقدمة من قبلهم. طبعا نشوف يطول لي بأعماركم في خبر قبل اللقاء، خلونا ناخذه. بلدية الضفرة تطلق البرنامج التوعوي للحد من الظواهر السلبية تحت شعار بيئة منظمة ومجتمع واعي. أطلقت بلدية منطقة الضفرة برنامج توعوي شامل يهدف إلى الحد من الظواهر السلبية وتعزيز جودة الحياة والمظهر الحضاري في مختلف منطقة أو مدن المنطقة، بما ينسجم مع رؤية إمارة أبوظبي في تحقيق بيئة مستدامة وآمنة للمجتمع. أكدت بلدية منطقة الظفرة أن الحملة تتضمن تنفيذ برامج توعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع من خلال توزيع مواد إرشادية وتنظيم زيارات ميدانية توعوية وورش تفاعلية وملتقيات مجتمعية في كافة مدن الظفرة، والاستفادة من المنصات الرقمية لنشر الرسائل التوعوية وتعزيز نشر الوعي المجتمعي. تضمنت الحملة مجموعة من المسابقات، شملت مسابقة عيالنا قدوة ومسابقة فريجي الأجمل، بالإضافة إلى مسابقة مزرعتي مسؤولية ومسابقة بيئة حلالنا. ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى التعاون الإيجابي والإسهام في إنجاح الحملة عبر الالتزام بالقوانين واللوائح المعتمدة والإبلاغ عن أي ممارسات سلبية. معنا هاتفيا العقيد ركن أحمد الظهوري المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع. أهلا وسهلا أستاذي.
1: أهلا وسهلا بك،
0: حياكم الله في برنامج استوديو واحد. واليوم نحن نتكلم عن الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة، وفي هذه الذكرى أستاذي ماذا يعني هذا الحدث في مسيرة الاتحاد وترسيخ قوته؟
1: كنت دائما أن نكون معكم في هذه الوطنية الغالية، ذكرى توحيد قواتنا المسلحة التي تمثل محطة مضية في مسيرة الاتحاد. نعم، فيما يخص توحيد القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كان حدثا مضيئا في مسيرة الاتحاد، حيث توحدت القوات المسلحة في السادس من مايو عام 1976 لتكون محطة تاريخية مفصلية لم تقتصر أهميتها على الجانب العسكري فحسب، فلم تبدأ لتكون ركنا أساسيا في ترسيخ دعم الاتحاد وتعزيز استقراره. فقد جاء هذا القرار التاريخي ترجمة لرؤية المقصور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه، الذي أدرك منذ البدايات أن الاتحاد الحقيقي لا يكتمل إلا بوجود قوة قادة تحمي مكتسباته وتصون سيادته. هذا الحدث جسد أعلى معاني الوحدة الوطنية، حيث انتقلت الدولة من مرحلة تعدد القوى العسكرية المحلية إلى قوة اتحادية واحدة تعمل ضمن منظومة متكاملة، مما عزز من قدرة الدولة ورسخ مفهوم الدولة الحديثة القائمة على المؤسسات.
0: نعم. كيف أسهم توحيد القوات المسلحة في بناء منظومة دفاعية متكاملة تحفظ أمن الوطن واستقراره؟
1: لقد كان لتوحيد القوات المسلحة أثر عميق في بناء منظومة دفاعية متكاملة ترتكز على وحدة القيادة وتكامل الأدوار بين مختلف الأفرع العسكرية، ما أتاح تحقيق مستوى عالي من التنسيق والجاهزية. ووجود قيادة موحدة أسهم في توحيد العقيدة العسكرية وتطوير استراتيجيات دفاعية متناسقة قادرة على مواجهة التحديات بكفاءة ومرونة. كما أدى هذا التوحيد إلى تعزيز القدرة على تنفيذ العمليات المشتركة. أصبحت القوات بجميع صنوفها البرية والجوية والبحرية تعمل بتناغم تام ضمن إطار عمليات موحد، ما رفع من كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة. إضافة إلى ذلك أسهمت هذه المنظومة في بناء قدرات متقدمة في مجالات التخطيط الاستراتيجي والاستخبارات وإدارة الأزمات، إلى جانب تطوير منظومات القيادة والسيطرة التي تتيح اتخاذ القرار في الوقت المناسب وبأعلى درجات الدقة. ولا يقتصر مفهوم منظومة دفاع الجانب العسكري فقط، بل يمتد ليشمل تكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، مما يعزز الأمن الوطني الشامل ويضمن استقرار الدولة في مواجهة التحديات المتغيرة.
0: أبرز التطورات الأستاذ اللي شهدتها القوات المسلحة خلال 50 سنة، خاصة في مجالات التدريب والتسليح والتقنيات الحديثة.
1: شهدت القوات المسلحة خلال العقود الخمس الماضية تطورا نوعيا شاملا يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى ارتكزت على الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا معا. فعلى صعيد التدريب والتأهيل أولت القيادة الرشيدة اهتماما كبيرا ببناء الكفاءات الوطنية من خلال تطوير برامج تعليمية وتدريبية متقدمة وإفادة الكوادر إلى أرقى المؤسسات العسكرية العالمية، ما أسهم في إعداد جيل من العسكريين يتمتع بمهارات عالية وقدرة على العمل في بيئات عملياتية معقدة. أما في مجال التسليح والتجهيزات، فقد شهدت القوات المسلحة قفزات نوعية من خلال تبني أحدث منظومات الدفاع، سواء كان في الدفاع الجوي أو العمليات البرية والبحرية، إضافة إلى تطوير قدرات الاستخبارات والحرب الإلكترونية بما يعزز من التفوق العملياتي. وفيما يتعلق بالتقنيات الحديثة، فرض توجه واضح نحو إدماج الذكاء الصناعي والأنظمة الذكية في مختلف المجالات العسكرية، بما في ذلك تحليل البيانات الضخمة ودعم اتخاذ القرار في الزمن الحقيقي، وأيضا تطوير الأنظمة غير المهولة وتعزيز الأمن السبراني.
0: أخيرا أستاذي، كيف تجسد القوات المسلحة اليوم دورها الإنساني والوطني في حماية المكتسبات ودعم الأمن والاستقرار داخل الدولة وخارجها؟
1: تجسد الدولة اليوم تجسد القوات المسلحة اليوم نموذج متكامل يجمع بين القوة العسكرية والالتزام الإنساني، حيث تؤدي دورا محورية في حماية أمن الوطن وصول مكتسباته من خلال جاهزية عالية وقدرة على التعامل مع مختلف التهديدات بكفاءة واحترافية. وعلى الصعيد الإنساني، فرض دور القوات المسلحة بشكل لافت في العديد من المهام الإغاثية، حيث ساهمت في إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة وإنشاء المستشفيات الميدانية وتقديم الدعم الطبي، بالإضافة إلى تأمين الممرات الآمنة في مناطق الأزمات والكوارث. تم تشارك قواتنا المسلحة بفعالية في عمليات حفظ السلام وفي الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، ما يعكس التزام دولة الإمارات بنهج يقوم على التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة.
0: العقيد ركن أحمد الظهوري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، شكرا لك.
1: شكرا لكم حضور استضافتي.
0: شكرا شكرا. طيب احنا معاكم مستمرين مستمعينا على 600-551-2222 وعبر الرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني studio1@admn.ae.
2: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة، ذكرى توحيد القوات المسلحة. توحيد القوات المسلحة قيادة مركزية واحدة وشعار واحد وعلم واحد، صمام أمان الوطن لحماية مكتسبات دولة الاتحاد. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد ومستمرين معكم بإذن الله على الخير دائما في برنامج استوديو واحد للتواصل هاتفيا على 600-55-12-22 وكذلك عبر الرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. أبو خليفة يرجى التواصل إن شاء الله سيتم التواصل يطول لي بعمرك. ناخذ أبرز الأخبار. الإمارات تشارك في منتدى اسطنبول الدولي الخامس للمياه. شارك عبد الله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في منتدى اسطنبول الدولي الخامس للمياه اللي عقد تحت شعار تعزيز مرونة المياه من الابتكار إلى التطبيق. حضر المنتدى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والخبراء والجهات العاملة في مجال المياه لمناقشة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه وبحث سبل إيجاد حلول عملية في شتى موضوعات الحوار اللي تشمل التكنولوجيا، التمويل، الزراعة، الصحة، وكذلك فضلا عن الأساليب المشتركة بين هذه القطاعات. شارك عبد الله بالعلا في جلسة حوار وزارية تفاعلية رفيعة المستوى بعنوان نقلة نوعية في عالم متغير، المياه وقوة الربط التي تمثلها اسطنبول، وهي الجلسة العامة الرئيسة للمنتدى، وركزت على ضرورة إعادة تعريف طريقة تقييم المياه وإدارتها، كما سلط خلالها الضوء على دور الحوار والتعاون والابتكار في تحويل تحديات المياه إلى فرص لتعزيز المرونة المشتركة والتنمية المستدامة. كذلك عندنا تمديد التقديم لجائزة محمد بن راشد العالمية للمياه حتى 30 من سبتمبر المقبل. هذا ما أعلنته مؤسسة سقيا الإمارات تمديد الموعد النهائي لتسلم طلبات المشاركة في الدورة الخامسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه حتى 30 سبتمبر 2026 لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المتقدمين من أنحاء العالم للمشاركة في الجائزة. وتدعم الجائزة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتشرف عليها مؤسسة سقيا الإمارات تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، جهود البحث والتطوير لابتكار حلول مستدامة لأزمة المياه العالمية بالاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في مواجهة التحديات الناجمة عن شح المياه وتحسين الوصول إلى المياه الآمنة في المجتمعات الأقل نموا حول العالم. وتركز الدورة الخامسة من الجائزة بشكل أكبر على التحول الرقمي مع منح الأفضلية للمشاريع اللي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي، بما يسهم في تعزيز المراقبة الاستباقية ورفع الكفاءة التشغيلية. شباب الإمارات نماذج ملهمة ترسخ ريادة وطنية في قطاع الذكاء الاصطناعي. تستثمر دولة الإمارات بشكل فعال في إعداد جيل جديد من الكفاءات الشابة القادرة على قيادة مستقبل الذكاء الاصطناعي مواكبة لأحدث التطورات العالمية في التكنولوجيا والتحول الرقمي، وبما يعزز ريادة الدولة في الابتكار وتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2031. تبرز جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بوصفها إحدى الركائز الوطنية في بناء منظومة متكاملة للابتكار وصناعة الكفاءات ودعم الأبحاث المتقدمة اللي ترسخ مكانة الإمارات في تقنيات المستقبل عبر استثمارها المستدام في الإنسان والمعرفة والبحث العلمي. نجحت الجامعة منذ تأسيسها في تقديم نموذج أكاديمي وبحثي فريد يجمع بين التخصص الدقيق والانفتاح على الشراكات الدولية وربط المعرفة النظرية بالتطبيقات العملية، وأسهم هذا الدور الرائد في تخريج جيل جديد من الباحثين والمبتكرين القادرين على الإسهام في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي ليس فقط على المستوى المحلي بل أيضا إقليميا ودوليا. نشوف اللهم صل على سيدنا محمد. إحياء الإصدارات الوطنية استثمار في الهوية وصناعة للمستقبل. هذا الموضوع شوية يعني فيما يخص الكتب. تمثل مبادرة إحياء الإصدارات الوطنية مشروع استراتيجي يعيد اكتشاف الكتب والمراجع التي شكلت ملامح البدايات الفكرية للدولة. وتأتي هذه المبادرة ثمرة اتفاقية تعاون مشتركة بين وزارة الثقافة والإرشيف والمكتبة الوطنية ومكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف إعادة طباعة ونشر الإصدارات النادرة وإتاحتها للأجيال الجديدة بعد أن ظلت لسنوات بعيدة عن متناول القراء. ركزت المبادرة في مراحلها الأولى على إعادة طباعة الإصدارات الحكومية الاتحادية مستهدفة نحو 50 عنوان بمتوسط يقارب 300 نسخة لكل نوع، ومن أبرز هذه الإصدارات الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة والآثار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أعمال تحمل قيمة تاريخية ومعرفية كبيرة وتشكل مرجعيات أساسية لفهم مسيرة الدولة وتطورها. طبعا لا تقتصر أهمية المبادرة على إعادة النشر فقط، بل تمتد إلى إعادة تفعيل هذا الإرث المعرفي ليصبح جزء حي من الحراك الثقافي المعاصر، يسهم في بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية من خلال تقديم محتوى أصيل يربط بين الماضي والحاضر ويعزز حضور الإنتاج الثقافي الإماراتي محليا وعربيا. وبإذن الله في يوم ما نلقى كذلك حضور الإنتاج الثقافي الإماراتي عالميا على مستوى العالم أجمع. طيب معانا هاتفيا مستمعينا الأستاذة أسماء الحمادي الوكيل المساعد المكلف لقطاع تنمية المبدعين بوزارة الثقافة، حياك الله.
1: الله يحييك أخوي أحمد.
0: يا مرحبا، نورتوا برنامج استوديو واحد. اليوم يطول بعمرك، كوزارة الثقافة هي جهة منظمة في معرض اصنع في الإمارات 2026، هذا المعرض الضخم اللي يستمر حتى يوم غد بإذن الله. لو نتكلم أستاذة عن أهمية وجود وزارة الثقافة كجهة منظمة في اصنع في الإمارات لهذا العام.
1: مشاركة وزارة الثقافة اليوم ركيزة أساسية في المنتدى أخوي أحمد، بحيث نعيد تقديم الحرف الإماراتية مو بس كتراث،
0: نعم،
1: بل كصناعات معاصرة نعمل على نقلها من شكلها التقليدي إلى منتجات حديثة مدعومة بالتقنيات مع الحفاظ على أصالتها، بحيث تكون جزء فاعل من منظومة الاقتصاد الإبداعي.
0: نعم، نتكلم عن جناح الحرفيين، شو اللي يميزه هذا العام؟
1: أخوي أحمد، اللي ميز الجناح السنة أن ناخذ الزائر في رحلة زمنية، نبدأ من الماضي بعرض قطع حرفية أثرية صنعت في الإمارات منذ مئات السنين من متاحف الدولة، ثم ننتقل إلى الحاضر وصولا إلى المستقبل، بحيث نطرح تساؤلات حول مستقبل الحرف من خلال مختبر المرونة التفاعلي، وكيف يمكن أن تتطور وتستمر هذه الحرفة في ظل التحديثات والمتغيرات اللي صايرة.
0: الإسهام كيف تسهم هذه المشاركة كجهة منظمة بوزارة الثقافة في اصنع في الإمارات 2026 في تمكين الحرفيين والمبدعين؟
1: أخوي أحمد، نحن نعمل على تمكين الحرفيين اقتصاديا من خلال ربطهم بالقطاع الصناعي والأسواق، مو بس عرض منتجاتهم، بل نركز على بناء قدراتهم، تطوير مهاراتهم، وخلق فرص تعاقدية استثمارية وتحويل الحرف إلى مشروع مستدام.
0: نعم، لو نتكلم عن الشراكات والاتفاقيات إذا أمكن المهمة خلال هذا الحدث.
1: صحيح، نحن عملنا على توقيع مجموعة من مذكرات تفاهم لتمكين الحرفيين وبناء قدراتهم بالشراكة مع مؤسسات من القطاع الخاص وغير ربحي. تركز هذه الشراكات على توفير مساحات عمل للحرفيين وتقديم برامج تدريبية متخصصة في مراكز الثقافية الاتحادية، إلى جانب دعم الأبحاث اللي تسهم في تطوير قطاع الحرف والارتقاء به.
0: ختاما أستاذة أسماء، أبرز الأنشطة اللي ممكن الزوار الاستمتاع بها داخل الجناح بما أن تم اليوم مباشر بإذن الله؟
1: الزائر بيعيش تجربة متكاملة، يبدأ من أصالة الحرف بعروض حية

0: ويكتشف كيف أعاد رواد أعمال شباب تقديمها كمنتجات معاصرة تدخل في حياتنا اليومية. نوفر أيضا ورش تفاعلية لتعلم الحرف وجلسات حوارية تناقش مستقبل هذا القطاع، ونعرض تفاصيل برنامج المنح الثقافية والإبداعية، ومعنا كذلك مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية نافس يعرضون فرص التعيين في القطاع الخاص في المجالات الثقافية والإبداعية، وبالتوازي نقدم عروض أدائية نفتخر بها مثل العازي والأهلة والندبة والرزفة والعيالة بالتعاون مع جمعيات النفع العام الثقافية.
1: نعم، أسماء الحمادي الوكيل المساعد المكلف لقطاع تنمية المبدعين بوزارة الثقافة، شكرا لك.
0: شكرا،
1: الله يحفظكم.
2: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: حدث واحد يعبر عن طموح دولة لا تعرف المستحيل. نحن نتحدث عن منصة اصنع في الإمارات الذي يدخل يومه الثالث. الحدث الصناعي الأكبر والذي يقام تحت شعار يحمل الكثير من الأبعاد، بنظهر أقوى. من اللحظة الأولى الأرقام تتحدث في نسخة عام 2026، أكثر من 120 ألف زائر متوقع، أكثر من 1100 عارض ومشارك، و12 قطاعا صناعيا يجتمعون في مساحة واحدة ترسم ملامح الاقتصاد المستقبلي. لكن القصة ليست مجرد أرقام فحسب، بل هي فرص حقيقية. اصنع في الإمارات يكشف عن فرص شراء جديدة تستهدف توطين 5000 منتج داخل الدولة، ما يعني بالتالي توسعاً في التصنيع المحلي وسلاسل توريد أقوى وفرصاً أكبر للمستثمرين ورواد الأعمال. في اصنع في الإمارات لا تصنع المنتجات فقط، بل تعرض الأفكار والتقنيات والشراكات والمستقبل نفسه. الصناعة الوطنية تجسد إنجازات هامة وتبعث برسالة واضحة، مفادها دولة الإمارات تمضي بثبات نحو مرحلة صناعية أكثر قوة وجاهزية للمستقبل. والخلاصة، إذا كان العالم يتحدث عن الصناعة المقبلة فإن دولة الإمارات تعمل عليها الآن، وإذا كانت المنافسة عالمية فالإمارات تدخلها بثقة وبنظرة أقوى.
1: استوديو واحد، برنامج رائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: حياكم الله مستمعينا. وفي دقائقنا الأخيرة نذكركم بأرقام التواصل لأنكم تقدرون تتواصلون معنا حتى بعد ختام البرنامج، سواء عبر الرسائل النصية على 3544 أو البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. نستقبل ملاحظاتكم وأراءكم وكل ما يخصكم أو يخص الشأن العام فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، كذلك مستمعينا أي أمر أنت تشوفه أو تحتاجه أو ملاحظة على أمر ما أو مقترح لجهة معينة مثلا أو موضوع معاك صاير مع إحدى الجهات كذلك منها العامة أو الخاصة، تقدر في أي وقت ومرحب فيك أكيد أنك تتواصل معانا سواء عبر الرسائل النصية، خلي الرقم هذا عندك لوقت الحاجة على 3544 أو البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. يمكن اليوم أنت ما عندك المقترح أو الموضوع أو الرأي أو الملاحظة على شيء ما، ولكن لما يكون عندك تكون عندك المعلومة أو يكون عندك البريد الإلكتروني مسيف أو عندك رقم المسج أو رقم حتى التليفون على 600-551-222، فأنت قادر بإذن الله أنك تتواصل معنا في أي وقت وأي حين بإذن الله، نكون معاكم ونستقبل مكالماتكم ونحولها بإذن الله إلى الجهات المعنية. نحن على عجالة مستمعينا نذكركم بما جاء في من لقاءات خلال حلقتنا لليوم، بدءا باللقاء الأول مع الدكتورة نازك أمين أخصائية تغذية بمستشفيات الظفرة صحة. تكلمنا عن العادات الصحية السليمة اللي نبدأ بها يومنا مثل ما تفضلت فيها الدكتورة، النوم الصحيح السليم، الإفطار السليم، وكذلك شرب الماء على المدى الطويل واللحظي، كذلك نرى إيجابيات هذه الأشياء، كذلك القدوة من الأب والأم لأسرته وأطفاله، لأن لا يكفي فقط بأن نحن نتكلم، علينا أن نحن نفعل حتى يقتدي بنا أطفالنا، لأن دائما الأطفال يشوفون الفعل أكثر مما يسمعون الكلام، نظري مش سمعي. كذلك في اللقاء الثاني تكلمنا عن مع الأستاذ حميد الرميثي الرئيس التنفيذي للأمن الغذائي في مجموعة سلال، عن مشاركتهم في إصنع في الإمارات، والأستاذ أسماء الحمادي مشاركتهم في إصنع في الإمارات الوكيل المساعد المكلف لقطاع تنمية المبدعين بوزارة الثقافة، وعن الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة مع العقيد ركن أحمد الظهوري المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع. نحن وصلنا معاكم مستمعينا لختام حلقتنا، كل شكر لكم على متابعتكم وتواصلكم. تحيات طاقم العمل لكم جاسم محمد، علي السبت، وشم الزعابي، أحمد العبيدلي. نلقاكم إن شاء الله باكر في نفس التوقيت، في أمان الله.
1: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة، ذكرى توحيد القوات المسلحة. القوات المسلحة هي سياج فخر يحمي الوطن وتعزيز أمنه وحفظ استمراره. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. توحيد القوات المسلحة قرار تاريخي وركيزة أساسية لجيش موحد عالي الكفاءة وقوي التدريب وعلى أتم الاستعداد والجاهزية. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي اف ام.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: هذا الوطن يتطلب أن يكون فيه جند. جند قوي. جند قوي عزيمة. جند يفهم ما هو عليه حامله في المستقبل.
1: في ذاكرة الأوطان محطات لا تنسى وقرارات شكلت ملامح الآتي من الأيام. وفي بلادي قرار كان للتاريخ محطة من أعظم المحطات. السادس من مايو عام 1976، تاريخ توحيد القوات المسلحة. خمسون عاماً مرت منذ ذلك التاريخ، خمسة عقود هي مسيرة القرار الذي لم يكن عسكرياً فحسب، بل قراراً سيادياً وطنياً يعبر عن وحدة المصير. توحيد قواتنا المسلحة كان تعبيراً عن قوة الاتحاد، قرار ينطق بحكمة القيادة التي ترى الاتحاد يكتمل بقوة تحميه وتصون مكتسباته، بمؤسسة عسكرية موحدة تنطق باسم البيت المتوحد. واليوم وفي الذكرى 50 لا نستعيد حدثا تاريخيا فحسب، بل مسيرة عز وفخر امتدت نصف قرن. 50 عاما ترسخت فيها قواتنا المسلحة ركيزة للأمان والاستقرار، وسوراً يحمل مكتسبات، وعنواناً للقوة المسؤولة عن صون الحق، وذلك منذ البدايات الأولى. تأسست عقيدة قواتنا المسلحة على مبدأ واضح: القوة لحماية السلام ودعم الاستقرار. وهذا ما يوثقه التاريخ. لبنان منتصف السبعينات، العام 1976. في ذلك الوقت كانت دولة الإمارات حاضرة بقواتها المسلحة في أولى محطاتها العسكرية. عقب إعلان الاتحاد جاءت مشاركة الإمارات ضمن قوة الردع العربية التي أنشئت بقرار جامعة الدول العربية لحماية لبنان من الانهيار وصون الاستقرار. ومع تحولات المنطقة التي شهدتها بداية عقد التسعينات، برزت مواقف حاسمة لن ينساها الأوفياء. أزمة الخليج صيف عام 1990، حرب الخليج الثانية أو أزمة الكويت، كان تحدياً من أصعب التحديات في وقته. دولة شقيقة تتعرض للغزو، كان تهديداً لاستقرار الخليج العربي كله. لهذا جاءت مشاركة دولة الإمارات بقواتها المسلحة ضمن قوات درع الجزيرة لتحرير دولة الكويت. كانت وقفة لقواتنا المسلحة تعبر عن إيمان قيادتنا بأن الأمان موقف ثابت ومسؤولية أصيلة. الصومال كانت حقبة التسعينات ملأى بالأحداث التي ستظل طويلاً في ذاكرة البشرية، ولدولة الإمارات فيها من الجهود نصيب لا ينكر. الصومال كانت تئن آنذاك تحت وطأة الجوع والفاقة والتوترات. في عام 1993 شاركت دولة الإمارات ضمن قوة الأمم المتحدة، كانت مشاركة بقوة ترسي الأمن وأياد تمتد بالخير

0: إلى من أعوزتهم الظروف، ومثالاً على قوة تصون استقراراً وتحمي ما تبقى للإنسان والمكان. ولطالما كان الإنسان هو المعني بالحماية. كوسوفو. ننتقل الآن إلى نهاية عقد عام 1999، منطقة البلقان، كوسوفو. كان تحدياً إنسانياً لا ينسى. لاجئون يواجهون قسوة الشتاء وتقطع السبل، حيث شاركت دولة الإمارات عام 99 في مهمة حفظ السلام في كوسوفو، وأنشأت مخيماً في ألبانيا لإيواء اللاجئين، صون للأمن في أعمق صوره، حيث تحفظ كرامة البشر بعداً عن الخطر. قواتنا المسلحة دوماً وعبر التاريخ أكدت بأنها قوة حق ورديف السلام، أياد بيضاء نزعت ألغام الموت من أرض لبنان مطلع الألفية. نفذت دولة الإمارات مشروعاً قامت عليه كفاءاتنا الوطنية من منتسبي القوات المسلحة لنزع الألغام من جنوب لبنان عام 2001، وإزالة الألغام والقنابل العنقودية عقب حرب عام 2006. عادت الحياة إلى الأرض، وعاد الأمان إلى الإنسان. هناك تتجلى الحقيقة. قوات مسلحة مدعمة تحمل القيم قبل السلاح وتدعم الاستقرار. اليمن. على مدار 5 عقود أسهمت قواتنا المسلحة في ترسيخ مكانة الإمارات، دولة تجمع بين الحزم والحكمة وبين القوة والمسؤولية. في عام 2015 شاركت قواتنا المسلحة في واحدة من أكثر محطات جهودها وضوحاً، كان وقوفاً مع الشرعية في اليمن دعماً للاستقرار. مشاركة جاءت بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن، وقوفاً مع دعم الشرعية ومساندة للاستقرار. محطات متنوعة طفنا عليها عبر التاريخ، كلها تؤكد بأن قرار توحيد القوات المسلحة لم يكن مجرد قرار إداري فحسب، بل خطوة رسخت الاتحاد وعبرت عن إيمان الدولة بأن الحق لا بد له من قوة تحميه. هذا ما عاصرناه في عام 2026، في وقت ظنت فيه أوهام الاعتداءات الإيرانية أن سماءنا سهلة المنال أمام صواريخهم ومسيراتهم الأرهابية، ولكن تحطمت نواياهم الخبيثة أمام كفاءة منظومة دفاعاتنا الجوية، واستخدمت 6 طبقات متكاملة من أنظمة الدفاع الجوي في عملية واحدة، في خطوة غير مسبوقة توصف بأنها سابقة تاريخية في الحروب الجوية الحديثة. ستبقى على الدوام قواتنا المسلحة حصناً حصيناً للاتحاد ودرعاً للوطن. وما توحيد قواتنا المسلحة إلا نظرة مستقبلية أبصرت مبكراً جداً تأهيل جيش قوي، مسؤوليته حماية الوطن ورسالته صون الأمان. واليوم نرى قوات مسلحة مؤهلة فنياً وتدريبياً بأحدث التقنيات، وهنا لا تنتهي الحكاية بل تستمر، مع كل جندي وفرد وعنصر، ومع كل صباح يشرق، لنقول للعالم إن دولة الإمارات دولة استقرار وسلام وقوة مسؤولة.
1: حماية بلادنا مو بسنة الدفاع عنها أبد، حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
2: أقسم بالله العظيم،
3: أقسم بالله،
2: أن أكون مخلصا،
3: أن أكون مخلصا
2: لدولة الإمارات العربية المتحدة،
3: لدولة الإمارات العربية المتحدة
2: ولرئيسها.

عمار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكراً جنود الوطن.
5: شكراً جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكراً عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
11: شكراً جنود الوطن.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. توحيد القوات المسلحة أهم مرتكزات الدولة الاتحادية، حماية للمنجزات وتأمينا للوطن وصونا للاتحاد. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منصة أصنع في الإمارات 2026، واطلع سموه على مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تعكس تطور القطاع الصناعي في دولة الإمارات والجهود المبذولة لدعم نموه وتعزيز تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي. أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي توازن ومجموعة موانئ أبوظبي اليوم عن شراكة استراتيجية لتطوير منطقة السلمية الحرة للصناعات الدفاعية في إمارة أبوظبي، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار تعزيز جهود دولة الإمارات لبناء قاعدة صناعية دفاعية متقدمة ومستدامة تدعم الأمن القومي وترفع الجاهزية الدفاعية على المدى الطويل. أعلنت شركة كاتم التابعة لمجموعة إج والمتخصصة في حلول حماية البيانات إبرام شراكة استراتيجية مع شركة كيرنو إنتربرايسز، أول مصنع في دولة الإمارات لمعدات تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسات، بهدف دعم التصنيع المحلي السيادي لمنتجات كاتم داخل الدولة وتعزيز قدراتها الحالية في التصميم والتطوير السيادي. أعلنت تعزيز خلال مشاركتها في منصة أصنع في الإمارات توقيع اتفاقية طويلة الأمد تشمل بيع وتوريد المواد الأولية على امتداد محفظة أعمالها من الكيماويات بما في ذلك الميثانول والبوليفينيل كلوريد والثنائي كلوريد الإيثيلين ومونومر كلوريد فينيل والصودا الكاوية والملح والغاز الطبيعي بقيمة تبلغ 104.6 مليار درهم. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. هذا القسم اللي يهز الميدان في طوابير التخرج، هو الكلمة اللي تفصل بين الحياة والموت، هو العهد اللي يخلي الشاب الإماراتي يودع أهله متسلح بعزم يهدي بال، يرخص الدنيا وما فيها ويحط روحه على كفه فدا تراب هذا الوطن. قبل 50 سنة بالضبط في 6 مايو 1976 وقف الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه الحكام، وخذوا قرار تاريخي توحيد قواتنا المسلحة تحت راية واحدة. أسسوا الدرع اللي بيحمي هذه الأمة، وصنعوا القوة اللي تبدد أوهام كل متربص وطامع، بنوا جيش إماراتي عقيدته نفديك بالأرواح يا وطن. من ذاك اليوم اختلطت الأرواح، نحن يوم نحتفل باليوبيل الذهبي لقواتنا المسلحة نوقف جلال لدموع الفخر في عيون الآباء واحترام لدعوات الأمهات، ونرفع حاماتنا اعتزازاً بأرواح شهدائنا اللي كتبوا بدمائهم الطاهرة أصدق معاني التضحية. هذه المؤسسة العظيمة هي مصنع الرجال اللي خلت دارنا تعيش في أمن واستقرار وراحة بال، عيونهم ساهرة في الميادين ما تنام، وهذا شفناه وعشناه يوم حاولت شياطين الأرض تقصفنا بصواريخ الحق ومسيرات الغدر. وقتها وقفت قواتنا المسلحة وقفة يبال، داست غرورهم، شلت حركتهم، واثبتت للعالم إن سماننا محرم عليهم، وإن اللي راهن على كسر الإمارات يرجع يجر ذيال الخيبة والندام. واللي يزيدنا فخر إن هذه القوة الضاربة وهذه البدلة العسكرية الطاهرة هي نفسها اللي تنزل ميادين الإنسانية تمسح دمعة الملهوف وتجبر كسر المحتاج، هي اللي رسمت الأمل في البوسنة وكسوف والصومال، وهي اللي دخلت خطوط النار تبني مستشفيات ميدانية وتوصل لغاثة في غزة. هذه هي المؤسسة العسكرية الإماراتية، قوة ترد الكيد وإنسانية تحرس الحياة. واليوم نجدد العهد والولاء والقسم لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه، قائد الأعلى للقوات المسلحة، ونقولها بصوت اسمع العالم كله: هذا الوطن مصان والدار في حفظ الرحمن وفي حفظ عيال زايد. خمسين عام والوعد ثابت والعهد واحد، قواتنا المسلحة هي عمود الدار والإيد اللي تضرب كل من يفكر مجرد تفكير يقرب من ترابنا. في اليوبيل الذهبي لتوحيدنا أثبتت الأيامنا الجاهزية فعل، وإن خلف كل طمأنينة عشناها رجال رابطوا في الميادين. وضيفنا اليوم كان هو الوجه اللي طمننا في عز الأزمة، والقائد اللي نقل لنا حكمة الميدان وهيبة البدلة العسكرية، سعادة العميد الركن عبد الناصر الحميدي، متحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع. حياك الله سعادتك.
3: يا مرحبا بك،
2: نورنا في برنامج 971 وسعيدين بتواجدك اليوم.
3: شرف لنا نكون متواجدين معاكم الليلة.
2: مبارك لك في البداية اليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة. بداية سعادة العميد، في ذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة، كيف أثبت اليوم العسكري الإماراتي أنها الركيزة الأساسية، وشو هي منظومة القيم اللي اليوم تعتمدون عليها؟
3: احنا اولا في البداية نحب ان نقول كلمة بمناسبة الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة، وهي ان نقف بكل فخر واعتزاز امام مسيرة اسسها قادتنا المؤسسين طيب الله ثراهم، ارسوا فيها اسس للقوات المسلحة. ننعم اليوم بوجود منظومة متكاملة ولله الحمد. المنظومة هذه بغض النظر عن القدرات التقنية والعسكرية اللي وصلت لها خلال 50 عام اللي مضى، ولكن نستذكر أيضا الرجال والنساء خلف هذه المعدات وهذه المنظومات اللي فعلا مكنوا القوات المسلحة عبر هذه العقود لوصول لمرحلة متقدمة أمام أو في مصاف الدول المتقدمة عسكرية، متحلين أيضا بسمة أساسية ورثناها من إرث المؤسسين، يتحلون بالشجاعة والتفاني والإخلاص لهذه الدولة، فهي جزء أساسي من القيم اللي يتحلون فيها منتسبو القوات المسلحة.
2: مسيرتكم اليوم مليئة بالقصص الملهمة، أنا بسألك سعادتك كيف أظهرت قواتنا اليوم كفاءتها وقدراتها بين مهامها الدفاعية الحازمة وبين عملياتها الإنسانية النبيلة؟ نحن نعرف أن اليوم العسكري الإماراتي أينما تواجد في أي مكان في العالم تكون مواقفه وعملياتها الإنسانية تسبقه، فكيف صار التوفيق بين الشيئين؟
3: ابتداء ممكن أفضل مثال على العمليات الدفاعية الحازمة اللي قامت فيها القوات المسلحة، اللي هي تصدي الاعتداءات الإيرانية السافرة في الأسابيع القليلة الماضية، والذي يعني أثبت فيها الجندي الإماراتي على كفاءة عالية، يعتبر في مصاف الجنود الدول المتقدمة في مجال الدفاعي. على صعيد العمليات الإنسانية، وهي ليست يعني بعيدة عن القوات المسلحة في دولة الإمارات، دولة الإمارات تمد أيديها البيضاء للجميع شرقا صحيح وغربا، وهناك كثير من القصص الملهمة، وربما أستذكر واحدة من هذه القصص التي فعلا أفتخر فيها شخصيا، أن توجيهات وصلت إلى القوات المسلحة بنجدة الشعب الفلسطيني في غزة، وهي كانت عبارة عن مساعدات إنسانية. من وصول الأمر ولغاية إيصال المساعدات الإنسانية في غزة للشعب الفلسطيني استغرقت القوات المسلحة أقل من 24 ساعة. هذا يشمل تجهيز المواد وشحنها والطيران بها مرورا بدول مختلفة وصولا وإسقاطها فوق قطاع غزة. فبكل المقاييس قوات المسلحة في دولة الإمارات وصلت لمستوى عالي من الكفاءة، ويقوم بها الجندي الإماراتي بكفاءة متساوية، سواء كانت عمليات دفاعية أو حتى كانت عمليات أمنية، وصولاً إلى العمليات الإنسانية النبيلة التي تقوم فيها القوات المسلحة.
2: صحيح، ونحن يعني نشهد على هذا الأمر في العديد من العمليات اللي خضتها قواتنا المسلحة في مختلف الأماكن، وحدة هذه الأماكن بكل تأكيد قطاع غزة، وعمليات طيور الخير وعمليات الإسقاط اللي حدثت في هذا القطاع وفي هذه العملية. ونحن نستذكر هذه المواقف سعادتك، كيف يظل اليوم إرث وتضحيات شهداء الوطن الأبرار نبراس، خلنا نقول يعزز من جاهزية الأجيال القادمة عندنا.
3: نقف اليوم في هذه المناسبة وقفة إجلال وإكبار لشهدائنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم الزاكية في سبيل هذا الوطن. هي نقطة للاستذكار، استذكار بطولاتهم، وأيضا هي دافع وصورة أمام الجيل القادم من أبناء هذا الوطن ليستذكروا بطولاتهم ويبنوا عليهم المستقبل للحفاظ على أمن وسلامة هذه البلاد إلى عقود قادمة إن شاء الله.
2: طبيعة المخاطر اليوم سعادة العميد سريعة ومعقدة، كيف تطبقون عقيدة الجاهزية والاستباقية للتعامل اليوم مع التهديدات قبل تفاقمها؟ خلينا نقول
3: مثل ما تفضلت، طبيعة التهديد متسارعة ومتغيرة بشكل فائق. القوات المسلحة بشكل عام على جاهزية تامة ردع أي اعتداء على الدولة في السلم أو في الحرب، هذا من جهة. أيضا القوات المسلحة تتحلى بميزة أخرى واللي هي الاستباقية. الاستباقية من خلال ممكنات منها، وليس على سبيل الحصر، موضوع الرصد المبكر، تحليل البيانات والمعلومات بشكل دائم وسريع. هذه كلها يمكن متخذين القرار من اتخاذ القرار السريع، وبالتالي اتخاذ الإجراءات الفعالة ضد هذا التهديد. فالاستباقية ركيزة أساسية تعتمد عليها القوات المسلحة، ولربما رأيناها جليا في ردة فعل القوات المسلحة في التهديدات التي تعرضنا لها من الاعتداءات الإيرانية على الدولة، ومدى فعالية هذه الإجراءات ضد هذه الاعتداءات.
2: صحيح، خصوصا خلال أول 24 ساعة من هذه الاعتداءات من 28 فبراير، وشفنا ردة الفعل والاستباقية اللي كانت موجودة عند القوات المسلحة، واللي أعطت اليوم خلنا نقول الأمان لكل المجتمع الإماراتي، وجهد كبير تشكرون عليه سعادتك. لكن خلال فترات الأزمات أثبتت اليوم قواتنا قدرات استثنائية، والكل يشهد لها من الداخل وأيضا من الخارج، من الغرب والشرق. كيف تنجحون دائما خلنا نقول في اتخاذ قرارات دقيقة داخل بيئات عملياتية متغيرة جدا؟
3: يعود ذلك للنظرة الحكيمة والقيادة الرشيدة التي مكنت القوات المسلحة للوصول لهذا المستوى من الكفاءة اللي حن نشوفها ويشهد لها الجميع. طبعا الكفاءة هذه ليست وليدة اللحظة، إنما نتاج عقود. لربما نحتفل بالعقد الخامس 50 سنة من توحيد القوات المسلحة. القوات المسلحة مرت على مراحل كثيرة، تطورت من خلال تجارب تراكمية، من خلال مشاركات. هذا مكن قوات المسلحة اليوم بالإضافة إلى المنظومات الدفاعية المتطورة والمعاصرة اللي نشوفها، اللي قيادتنا وفرتها لمنتسبي القوات المسلحة، إلا أن الكفاءات الوطنية التي تدير هذه المنظومات إذا ما كانت على نفس المستوى أو مستوى حتى أفضل في التعامل مع هذه المنظومات، ولربما في بعض الأحيان وصلوا منتسبي القوات المسلحة لإيجاد حلول مبتكرة في استخدام هذه المنظومات بأسلوب حتى مغاير للتصنيع الأساسي التي يعني صنعت من أجله بعض الآلات، إنما يعني يستخدمون هذه المنظومات بفعالية تامة.
2: وهذا يعني سمعنا الكثير من القصص عن هذا الموضوع، خصوصا خلال الأزمة الأخيرة، عن مدى كفاءة اليوم العسكري الإماراتي في تعزيز هذه المنظومات الدفاعية وتطويرها بما يتناسب مع بيئة العمل اللي قاعد يخوضها. وهذا أمر يعني أشادوا فيه الكثير، خصوصا في الإعلام الغربي، وأيضا يعني من عسكريين سابقين في الغرب أشادوا بهذه القدرات اللي تمتلكونها، ومصدر فخر بالنسبة لنا بصراحة كإماراتيين. مع التطور النوعي والمتسارع في عملية التسريح، سعادتك كيف يتم اليوم ربط هذه التقنيات مع برامج التدريب المتقدمة لرفع اليوم خلينا نقول كفاءة الكوادر اللي موجودة عندنا في المؤسسات العسكرية؟
3: طبعا قبل ما نتكلم عن التدريب، أتوقع القوات المسلحة خلال 50 سنة اللي فاتت مرت بمراحل تطوير متسارعة، وصلت لمستوى قياسي وكفاءة عالية. نتكلم على مستوى المنظومات، ولذلك وجود منظومات متطورة جدا يجب أن تتماشى مع وجود عناصر بشرية قادرة على إدارة هذه المنظومات. فبالتوازي مع هذه المنظومات عبر السنوات تطورت منظومة تدريب القوات المسلحة بشكل ملحوظ وكبير يضاهي تطور المنظومات. هنالك تدريب جماعي وتدريب نوعي في القوات المسلحة، سواء كان على مستوى القوات المسلحة أو حتى على المستوى الوطني. كذلك هنالك تدريب مشترك في الإقليم أو حتى على المستوى الدولي بين القوات والجيوش الشقيقة والصديقة. هذا يساعد على تبادل الخبرات وتطوير كفاءة الجنود. أيضا على صعيد آخر يتم التدريب على سيناريوهات واقعية تحاكي التهديدات، خلنا نقول يعني المعاصرة، أو حتى يعني التدريب على سيناريوهات افتراضية مستقبلية تمكن منتسبي القوات المسلحة والعاملين فيها على الإدراك بطبيعة التهديدات المحيطة بدولة الإمارات بشكل عام. المنظومات الدفاعية والتدريب الجيد يمكن القوات المسلحة من أداء مهامها بشكل قياسي وعلى كفاءة عالية.
2: وهذا ساعتك وصلنا أتوقع إلى الجاهزية اللي نحن نشوف فيها قواتنا المسلحة، ولكن كيف اليوم تضمنون استمرار هذه الجاهزية لمواجهة تحديات المستقبل؟ خلينا نقول
3: باستشراف المستقبل، بالتطوير المستمر. ذكرنا قبل قليل موضوع الاستباقية، فدولة الإمارات تسعى دائما للاستباقية والحصول على خلنا نقول خطوة للأمام قبل العدو. فلذلك هذا يتطلب تطوير مستمر، يتطلب استشراف مستمر، يتطلب قراءة واضحة لمحيط

0: التهديدات، وليس فقط التهديدات الحالية، إنما استشراف المستقبل فيما يخص التهديدات المستقبلية. ودولة الإمارات رائدة في هذا المجال وتسعى دائما إلى تطوير قدراتها بحيث أن تكون قادرة على حماية مكتسبات الدولة، ولينعم شعب دولة الإمارات بالأمن والاستقرار.
1: ونحن قاعدين نحتفل باليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة سعادة العميد، ماذا تستذكر من قصص ألهمتك على المستوى الشخصي وأيضا يعني في من خلال مسيرتك في هذه المؤسسة العسكرية؟ قصة يمكن اليوم حاب أنك تشاركها معنا في برنامج 971 في هذه الذكرى اللي نفتخر فيها أكيد، اليوبيل الذهبي.
0: الحقيقة يمكن أستذكر قصة يعني أثرت فيني شخصيا. الحقيقة عند ذكرنا في خلنا نقول الاعتداءات الأخيرة أن المجتمع في دولة الإمارات كان له دور أساسي في إرساء الاستقرار بالإضافة إلى المؤسسات الدفاعية والأمنية، سواء كان من مواطنين ومقيمين، والتمسنا التفاف ولحمة المواطنين في الدولة في هذه الأحداث. إنما لفتني أيضا المقيمين في الدولة.
1: صحيح.
0: وأستذكر يعني موقف مع أحد المقيمين أن أبناءه ولدوا في دولة الإمارات، وعندما يذهبون إلى بلدهم الأصل أبناءه بعد مرور أسبوع أو أسبوعين ما تقول يلحون على
1: والدهم
0: على
1: والدهم
0: وعائلتهم أن يرجعون إلى بلادهم. يرجعون إلى بلادهم معناته أن المقيم يحس وعلى قناعة أن دولة الإمارات تعتبر بلاده.
1: صحيح.
0: وهذا التمسناه اللحمة بين المقيمين والمواطنين بأن يحسون فعلا أن دولة الإمارات هي موطن لهم، هي موطن استقرار لهم، وهم يعتزون بوجودهم في هذه الدولة، وأيضا يسعون لحماية هذه الدولة من أي تهديد أو خطر.
1: ما وصلوا إلى هذه القناعة بأن الإمارات وطن لهم إلا لشعور الأمن والأمان اللي يشعرون فيه في دولة الإمارات، وهذا بفضل الله ثم قيادة حكيمة ورجال اليوم نفتخر فيهم. لذلك نحن وجب علينا في برنامج 971 ساعات العميد أن نحن نقول لك نيابة عن الشعب الإماراتي والمجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين وأسرة عمل هذا البرنامج وشبكة أبوظبي للإعلام، شكرا على جهودكم في المؤسسات العسكرية بمختلف قطاعاتها، شكرا على دوركم، وفخورين بكل ما تقدمونه خلال 50 عام اللي مضت، ونحن على ثقة بأن القادم بالنسبة للقوات المسلحة بيكون أفضل وأقوى ومصدر فخر كما كان في 50 سنة الماضية.
0: لا شكر على واجب. القوات المسلحة باقية خلال 50 سنة اللي مضت لحماية الاتحاد ومكتسباته، وستظل أيضا العقود القادمة حماية للدولة أيضا.
1: شكرا سعادة العميد الركن عبد الناصر الحميدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، شكرا على تواجدك معنا.
0: عفوا.
1: شكرا. الخلاصة يا جماعة الخير، الدولة اللي تبني عقيدتها العسكرية بهدوء على مدار 50 سنة هي اللي تمتص الصدمة وتكسر أي أطماع على حدودها، تطلع من كل أزمة أقوى وأصلب. أما اللي راهن للحظة أن أمنها البلاد قابل للاختبار والمساومة، فهم اليوم أن اللعبة انتهت، وأن الكلمة الأخيرة والسيادة دائما للدولة اللي تملك قرارها وتفرض قوتها. يوم توحدت قواتنا المسلحة قبل 50 سنة، القيادة قرت الخريطة صح، أطماع الجارة كانت واضحة، والقرار كان قاطع، ضعيف ما له مكان، ولازم نبني قوة تكسر عين كل طامع. بدأنا التسليح باستراتيجية تكسر الاحتكام. في التسعينات دمجنا دبابات لوكلير الفرنسية مع مدرعات BMP-3 الروسية عشان ما نخلي أي معسكر يلوي ذراعنا، وفي الجو ما خذنا طيارات جاهزة من المخازن، نحن اللي مولنا أبحاث F-16 وفصلنا نسخة صقر الصحراء بمواصفاتها، واشترطنا في العقد تزويدها بأحدث الصواريخ، وصرنا أول دولة عربية تستحوذ على هالقدرات. ومع الوقت المعادلة كلها تغيرت، صرنا نفاوض

0: تخوض بعقلية الشريك. الدولة فرضت سياسة سيادية واضحة عبر برنامج التوازن الاقتصادي، وصارت القاعدة لأي شركة عالمية تبيع عقود بمليارات حياك الله، بس بشرط تفتح مصانعك على أرضنا وتوطن التكنولوجيا وتنقلها لعيالنا. ومن هالشروط السيادية إن ولد كيان عملاق اسمه إج. اليوم نتكلم عن تكتل يضم أكثر من 35 شركة و12 ألف خبير، آليات نمر تخدم في 9 دول، وشركات هالكن والطارق تصنع صواريخ وذخائر جوية ذكية بقدرات توجيه دقيقة، وسفننا الحربية اللي تطلع من أبوظبي نفذت أكبر عقد بحري في تاريخ المنطقة مع الكويت ونصدرها لأفريقيا. تبون تشوفون نتيجة هالشغل؟ شوفوا تصدينا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية. الإمارات حصنت مجالها الجوي بمظلة دفاعية معقدة، ويوم قررنا نيب الثاد كنا أول دولة في العالم تمنحها أمريكا هالمنظومة خارج أراضيها. دمجناها مع الباتريوت للطبقات العليا، ومع تشونغونغ 2 والسبايدر وأنظمة محلية لاعتراض المسيرات بدقة عالية. وفي الأمن السبراني عقولنا الوطنية أدارت أنظمة تشويش وحرب إلكترونية إماراتية بامتياز، عطلت الهجمات وحمت بنيتنا التحتية. في 50 سنة رسخنا حقيقة واحدة، أن الدول العظيمة ما تكتفي باستيرادها منها، تصنع درعها، تكتب شروطها، وتفرض احترامها. نقطع السطر. في زحمة السياسة والأخبار العسكرية تطلع لك لقطات عفوية تلخص لك الوجه الأبوي لقيادتنا. شفنا كلنا من كم من يوم كيف استقبل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الطفل الصيني روجر. القصة جدا بسيطة، طفل حب الإمارات وحفظ رمستنا وكتب رسالة من قلبه لبراشد، فكان الرد في هذا الاستقبال الدافي اللي يختصر رسالة هالبلاد: نحن نبادل الحب بالحب.
1: I read that you love Dubai 3 times. Dubai loves you back. It's my pleasure to meet you and your family. He's a very clever boy and got courage to write me a letter. I was very pleased to receive that. Dubai and UAE will be always safe for you and your family and your friend.
2: Thank you for keeping everyone safe in UAE.
1: You'll always be safe here.
2: UAE is also my home.
1: This is what life taught me. Some stories.
2: Thank you. Thank you so much.
1: Thank you. Since I saw you, I'll give you the flag. Good luck, and remember, I'm your friend.
0: وسعيد انه ينضم لي عبر تيم صديقي الجديد روجر. هاي روجر، هاو ار يو؟
2: I'm really good. How about you?
0: I'm doing great actually, and I'm so happy to have you here with me in this show.
2: I'm also really happy to have you with me.
0: At the beginning, I realized that there is a logo there on your chest. Talk to me about that logo. Yes. What is it?
2: It's a badge actually that Sheikh Mohammed gave me.
0: Wow, and how you feel about that?
2: I feel really proud and honored to wear it.
0: Tell me more about your feeling when you finally sat down and talked with His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid. How did you feel?
2: So before he came in, I was a little bit nervous because I've only saw him on TV before, never in real life. But when he came in, he was really, really, really nice. And after we sat down, I was really relaxed.
0: I've heard, Roger, that you speak Emirati so well. What do you love most about the UAE? Tell me.
2: In the UAE, I love the most that they warmly welcome people from all the countries. Like, for example, in my class, I have classmates from 5 to 6 countries. From these classmates from different countries, I can learn a lot from different countries.
0: Can you talk Emirati? I want to hear something from you, Roger.
2: I can do an introduce of myself.
0: Okay, do it.
2: مرحبا، أنا اسمي روجر، عمري 9 سنوات، أنا مدرسة ريبتن.
0: That's perfect, Roger. Roger, let me ask you, when things were difficult and there were attacks, were you scared or did you feel safe here in UAE?
2: I felt really safe And apart from the online learning for our school, I felt that everything was the same. Nothing was really different or anything.
0: Okay, and how you feel about the UAE? What do you like the most here in the UAE, other than your classmates? They are from different nationalities, different countries. What do you like the most here in the UAE? It's your second home.
2: I like the most in UAE that they're really nice to children. They have a lot of activities for children to do, and the teachers in school are also very, very nice.
0: Roger, let's go back and to that moment when you sat down with His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid. Tell me, like, what did he tell you exactly?
2: So at the start, in my letter, I mentioned that I love Dubai UAE 3 times. And the first thing he told me was, you love Dubai UAE, they love you back. And also after we sat down for a while, he told me that I'm the future of UAE. I'm really encouraged, and when I grow up, I want to participate in building UAE an even better country. He also said, I am his friend.
0: Wow, you are so lucky, you know that.
2: Yes.
0: How that came to your mind to send that letter to His Highness?
2: So at the start of this conflict, my mom and dad and me were having dinner together, and my dad said, that did you feel anything that's different in this special time? I said, no, apart from the remote learning, everything sort of stayed the same. So I wanted to write a letter to thank the leaders of this country, to thank them for keeping everyone safe and keeping everyone's normal life.
0: That's a great. Roger, from today, you became my friend as well and a friend of this show, 971.
2: Yes, I'm really proud and honored to do that.
0: Thank you for being with us here. We love you and we deeply appreciate your beautiful feelings about the UAE. We hope this love reaches the entire world so that everyone, everywhere, can live in peace and love with each other.
2: Thank you.
0: Thank you, Roger. Roger, يا جماعة الخير, عطانا درس بسيط وعميق. أن المحبة لغة فطرية ما تحتاج قواميس. طفل من أقصى الشرق ما يجمعنا فيه لا جغرافيا ولا ثقافة, فهمنا وحبنا وبادلناه نفس الشعور. والمفارقة أن في ناس يتكلمون لغتنا بس للحين عاجزين يفهمونا. تخيلوا أن أعظم قرار سيادي في تاريخنا اللي خلى العالم كله يحسب لنا 1000 حساب ما طلع من غرف عمليات ولا قاعة اجتماعات رسمية, طلع من استراحة بسيطة بين أبوظبي ودبي اسمها بومريخة. يوم الخميس 6 مايو 1976 زايد وراشد وإخوانهم الحكام دخلوا هالميلس. لا رسميات ولا بروتوكولات ولا تعقيدات, كان يكفيهم النوايا الصادقة. لكن هالهدوء كان وراه عاصفة من الشغل استمرت 6 شهور كاملة كانت كافية عشان يوقعون القرار التاريخي رقم 1 لسنة 1976. ساعة واحدة دابت فيها كل المسميات القديمة ورفع فيها علم واحد وشعار واحد للقيادة العامة للقوات المسلحة. في نفس هاليوم تولى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله منصب نائب القائد الأعلى, وبدأ عواد الخالدي مهامه كأول رئيس للأركان. بمريخة خلال 60 دقيقة تحولت من استراحة لأصل القوة الضاربة اللي تحمينا اليوم. ساعة واحدة أثبتت للعالم أن هيبة الدول تنقاس بوزن القرارات وعزيمة رجال. قرار واحد وتوقيع واحد كان كفيل أنه يصنع الدرع يحمي هالدار ويفرض احترامه على العالم. سلام.
3: عن انفجارين متتاليين. هذا الخبر
4: العاجل. أعلنت وزارة الدفاع الإمارات.

بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: 사랑해, 조마.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت الجمهورية العربية السورية الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان تضامن سوريا الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات ورفضها القاطع لأي عمل يهدد أمن واستقرار المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق عملية مشروع الحرية الذي أطلقه يوم الاثنين الماضي لتحرير السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز بناء على طلب الوسيط الباكستاني ودول أخرى لإفساح المجال نحو التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي مع ممثلي إيران. اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن لا مشكلة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، قائلا إن إسرائيل لا تطالب بأي أرض في لبنان، وعبر عن اعتقاده بأن اتفاق سلام بين الجانبين ينبغي ويمكن أن يتحقق في وقت قريب جدا، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في

0: حزب الله. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم إلى وقف كامل لإطلاق النار في الشرق الأوسط، وحث الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، وذلك خلال محادثات أجراها في بكين مع نظيره الإيراني عباس عرقجي. قال وزير الخارجية الألمانية اليوم إنه يجب تحسين وتيرة وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وكرر موقف برلين الرافض لضم إسرائيل لأي أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. أسفرت غارات جوية روسية على أوكرانيا أمس عن قتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، وبحسب السلطات الأوكرانية قتل 3 موظفين في شركة غاز و2 من عناصر الإنقاذ في غارات بالصواريخ والمسيرات بعيدة المدى. نهاية الموجز، قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: هذا الوطن يطلب أن يكون فيه جند قوي، جند قوي عزيمة، جند يفهم ما هو عليه حاضر وفي المستقبل.
1: في ذاكرة الأوطان محطات لا تنسى وقرارات شكلت ملامح الآتي من الأيام. وفي بلادي قرار كان للتاريخ محطة من أعظم المحطات. 6 مايو 1976، تاريخ توحيد القوات المسلحة. خمسون عاماً مرت منذ ذلك التاريخ، 5 عقود هي مسيرة القرار الذي لم يكن عسكرياً فحسب، بل قراراً سيادياً وطنياً يعبر عن وحدة المصير. توحيد قواتنا المسلحة كان تعبيراً عن قوة الاتحاد، قرار ينطق بحكمة القيادة التي ترى الاتحاد يكتمل بقوة تحميه وتصون مكتسباته، بمؤسسة عسكرية موحدة تنطق باسم البيت المتوحد. واليوم وفي الذكرى 50 لا نستعيد حدثا تاريخيا فحسب، بل مسيرة عز وفخر امتدت نصف قرن. 50 عاما ترسخت فيها قواتنا المسلحة ركيزة للأمان والاستقرار، وسورا يحمل مكتسبات، وعنوانا للقوة المسؤولة عن صون الحق، وذلك منذ البدايات الأولى. تأسست عقيدة قواتنا المسلحة على مبدأ واضح: القوة لحماية السلام ودعم الاستقرار. وهذا ما يوثقه التاريخ. لبنان منتصف 70s، العام 1976. في ذلك الوقت كانت دولة الإمارات حاضرة بقواتها المسلحة في أولى محطاتها العسكرية. عقب إعلان الاتحاد جاءت مشاركة الإمارات ضمن قوة الردع العربية التي أنشئت بقرار جامعة الدول العربية لحماية لبنان من الانهيار وصون الاستقرار. ومع تحولات المنطقة التي شهدتها بداية عقد 90s، برزت مواقف حاسمة لن ينساها الأوفياء. أزمة الخليج، صيف عام 1990، حرب الخليج الثانية أو أزمة الكويت، كان تحدياً من أصعب التحديات في وقته. دولة شقيقة تتعرض للغزو، كان تهديداً لاستقرار الخليج العربي كله. لهذا جاءت مشاركة دولة الإمارات بقواتها المسلحة ضمن قوات درع الجزيرة لتحرير دولة الكويت. كانت وقفة لقواتنا المسلحة تعبر عن إيمان قيادتنا بأن الأمان موقف ثابت ومسؤولية أصيلة. الصومال كانت حقبة 90s ملأى بالأحداث التي ستظل طويلاً في ذاكرة البشرية، ولدولة الإمارات فيها من الجهود نصيب لا ينكر. الصومال كانت تئن آنذاك تحت وطأة الجوع والفاقة والتوترات. في عام 1993 شاركت دولة الإمارات ضمن قوة الأمم المتحدة، كانت مشاركة بقوة ترسي الأمن وأياد تمتد بالخير إلى من أعوزتهم الظروف، ومثالاً على قوة تصون استقراراً وتحمي ما تبقى للإنسان والمكان. ولطالما كان الإنسان هو المعني بالحماية. كوسوفو. ننتقل الآن إلى نهاية عقد عام 1999، منطقة البلقان، كوسوفو. كان تحدياً

0: إنسانيا لا ينسى. لاجئون يواجهون قسوة الشتاء وتقطع السبل. حيث شاركت دولة الإمارات عام 99 في مهمة حفظ السلام في كوسوفو، وأنشأت مخيما في ألبانيا لإيواء اللاجئين، صون للأمن في أعمق صوره، حيث تحفظ كرامة البشر بعدا عن الخطر. قواتنا المسلحة دوما وعبر التاريخ أكدت بأنها قوة حق ورديف السلام، أياد بيضاء نزعت ألغام الموت من أرض لبنان مطلع الألفية. نفذت دولة الإمارات مشروعا قامت عليه كفاءاتنا الوطنية من منتسبي القوات المسلحة لنزع الألغام من جنوب لبنان عام 2001، وإزالة الألغام والقنابل العنقودية عقب حرب عام 2006. عادت الحياة إلى الأرض، وعاد الأمان إلى الإنسان. هناك تتجلى الحقيقة. قوات مسلحة مدعمة تحمل القيم قبل السلاح وتدعم الاستقرار. اليمن. على مدار 5 عقود أسهمت قواتنا المسلحة في ترسيخ مكانة الإمارات، دولة تجمع بين الحزم والحكمة وبين القوة والمسؤولية. في عام 2015 شاركت قواتنا المسلحة في واحدة من أكثر محطات جهودها وضوحاً، كان وقوفاً مع الشرعية في اليمن دعماً للاستقرار. مشاركة جاءت بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن، وقوفاً مع دعم الشرعية ومساندة للاستقرار. محطات متنوعة طفنا عليها عبر التاريخ، كلها تؤكد بأن قرار توحيد القوات المسلحة لم يكن مجرد قرار إداري فحسب، بل خطوة رسخت الاتحاد وعبرت عن إيمان الدولة بأن الحق لا بد له من قوة تحميه. هذا ما عاصرناه في عام 2026، في وقت ظنت فيه أوهام الاعتداءات الإيرانية أن سماءنا سهلة المنال أمام صواريخهم ومسيراتهم الأرهابية، ولكن تحطمت نواياهم الخبيثة أمام كفاءة منظومة دفاعاتنا الجوية، واستخدمت 6 طبقات متكاملة من أنظمة الدفاع الجوي في عملية واحدة، في خطوة غير مسبوقة توصف بأنها سابقة تاريخية في الحروب الجوية الحديثة. ستبقى على الدوام قواتنا المسلحة حصناً حصيناً للاتحاد ودرعاً للوطن. وما توحيد قواتنا المسلحة إلا نظرة مستقبلية أبصرت مبكراً جداً تأهيل جيش قوي، مسؤوليته حماية الوطن، ورسالته صون الأمان. واليوم نرى قوات مسلحة مؤهلة فنياً وتدريبياً بأحدث التقنيات، وهنا لا تنتهي الحكاية بل تستمر، مع كل جندي وفرد وعنصر، ومع كل صباح يشرق لنقول للعالم إن دولة الإمارات دولة استقرار وسلام وقوة مسؤولة.
1: حماية بلادنا مو بسنة الدفاع عنها أبد، حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
2: وأقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا.

بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة، 6 مايو، يوم خالد في ذاكرة الوطن وقرار تاريخي لتوحيد القوات المسلحة، أهم مرتكزات دولة الاتحاد الفتية. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: بالتضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمر مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: يا لعيب،
5: بتيجي الأسبوع الجاي بعد عشان أغلبك مرة ثانية؟
4: لا لا، الأسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
5: بعدك تمر على هالريال؟
4: أنت بس لو توافق أنت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. أنا استوالي أسبوعين أصير الميلس عند هالريال، صدق إن فتح ذهني لأمور أنا ما كنت أفكر فيها.
5: ما شاء الله، فتح لك أمور؟ تراك بروحك تقول لي طول القعدة ينتقد ويفتي.
4: ما قلت لك ينتقد، قلت لك أحلل الأمور والمواضيع، يعني سياسة على دين على اقتصاد.
6: انظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحزلها
7: رية. أن تضع نفسك
6: مسارات تريد أن نتبعها، علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
8: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
4: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
8: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
4: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
9: هذا شو قاعد يقول؟
10: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
9: يلا يلا قوم.
8: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو، كان صديقنا
11: انتم
8: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها،
11: انتم
8: وابتعد عنا.
11: هذا القيام
8: تصرفاته صارت غريبه، حتى كلامه
4: والسماح للكفره بالتجوال
8: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت اشك اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
12: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
13: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.

0: آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نتكلم.

سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة، صقور تحمي السماء وعيون ساهرة تذود عن الحدود. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: مركز الاتحاد للأخبار، أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عبر منصة إكس: أهنئ أبنائي وبناتي منتسبي القوات المسلحة الباسلة بالذكرى 50 لتوحيدها التي نحتفي بها بكل فخر واعتزاز، بعد أن سطر أبناؤها ملحمة وطنية رائعة في الدفاع عن سيادة الإمارات وأرضها وأمنها، ونستحضر تضحياتها على مدى العقود الماضية ودورها الوطني الرائد والمتواصل ضمن منظومة نهضتنا الشاملة، وندعو بالرحمة للشهداء الأبرار وللوطن الغالي بدوام العزة والأمن والازدهار. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمناسبة الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة عبر منصة إكس: في الذكرى 50 لتوحيد قواتنا المسلحة نحتفي بجنودنا، نحتفي بشهدائنا، نحتفي بقادة هذه القوات، وعلى رأسهم القائد الأعلى لقواتنا المسلحة رئيس الدولة حفظه الله. هم درع الوطن وسيفه وحصنه وسيادته وأمنه، فخورون بقواتنا، فخورون برأسهم.

رئيسنا فخورون بالإمارات. وعبر منصة إكس قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة 50 عاما من العز والفخر، قواتنا المسلحة كانت ولا تزال درع الوطن وسنده برجالها الذين نذروا أنفسهم لحماية راية الإمارات في يوبيلها الذهبي، نحتفي بتاريخ من الشجاعة ونمضي بثقة نحو مستقبل أكثر قوة واعتزازا. تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله فعاليات معرض اصنع في الإمارات 2026 في أبوظبي، وزار سموه جناح مجموعة أدنوك خلال مشاركتها في المعرض واطلع على قدراتها التشغيلية والتقنية. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.

سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة، صقور تحمي السماء، وعيون ساهرة تذود عن الحدود. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: فترة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي اف ام.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. القوات المسلحة ركيزة أساسية للأمان وركن أصيل من أركان الاستقرار وحماية التنمية. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرار الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد. ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
8: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
2: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
1: E&Money؟
2: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
1: صدق؟
2: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money. تطبق شروط والأحكام.
3: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
4: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
5: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
6: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: شكرا جنود الوطن.
9: أنتوا درع الوطن.
10: شكرا عيالي.
11: نشكر حماة الوطن.
12: أنتوا أماننا.
13: العيون الساهرة.
7: شكرا جنود الوطن.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون.

حق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا، لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: يا محلى هالزمن ومحلى اغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: ابو ظبي اف ام، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: رئيس الدولة يهنئ منتسبي القوات المسلحة الباسلة بالذكرى 50 لتوحيدها. محمد بن راشد يزور منصات في الصنع في الإمارات في أبوظبي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله منتسبي القوات المسلحة الباسلة بالذكرى 50 لتوحيدها. وقال رئيس الدولة حفظه الله عبر منصة إكس:
2: أهنئ أبنائي وبناتي منتسبي القوات المسلحة الباسلة بالذكرى 50 لتوحيدها التي نحتفي بها بكل فخر واعتزاز، بعد أن سطر أبناؤها ملحمة وطنية رائعة في الدفاع عن سيادة الإمارات وأرضها وأمنها، ونستحضر تضحياتها على مدى العقود الماضية ودورها الوطني الرائد والمتواصل ضمن منظومة نهضتنا الشاملة، وندعو بالرحمة للشهداء الأبرار وللوطن الغالي بدوام العزة والأمن والازدهار.
0: وبمناسبة ذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:
3: في الذكرى 50 لتوحيد قواتنا المسلحة نحتفي بجنودنا، نحتفي بشهدائنا، نحتفي بقادة هذه القوات وعلى رأسهم القائد الأعلى لقواتنا المسلحة رئيس الدولة حفظه الله. هم درع الوطن وسيفه وحصنه وسيادته وأمنه. فخورين بقواتنا، فخورين برئيسنا، فخورين بالإمارات.
0: وعبر منصة إكس قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة: 50 عاما من العز والفخر، قواتنا المسلحة كانت ولا تزال درع الوطن وسنده برجالها الذين نذروا أنفسهم لحماية راية الإمارات. في يوبيلها الذهبي نحتفي بتاريخ من الشجاعة ونمضي بثقة نحو مستقبل أكثر قوة واعتزاز. في ذاكرة الأوطان محطات لا تنسى وقرارات شكلت ملامح الآتي من الأيام. وفي بلادي قرار كان للتاريخ محطة من أعظم المحطات. 6 مايو 1976 تاريخ توحيد القوات المسلحة. هيثم حمدان والتقرير التالي.
4: هذا الوطن يتطلب أن يكون فيه جند قوي عزيمة، جند يفهم ما هو عليه حاضر وفي المستقبل.
5: خمسون عاما مرت منذ ذلك التاريخ، 5 عقود هي مسيرة القرار الذي لم يكن عسكرياً فحسب، بل قراراً سيادياً وطنياً يعبر عن وحدة المصير. توحيد قواتنا المسلحة كان تعبيراً عن قوة الاتحاد، قرار ينطق بحكمة القيادة التي ترى الاتحاد يكتمل بقوة تحميه وتصون مكتسباته، بمؤسسة عسكرية موحدة تنطق باسم البيت المتوحد. واليوم وفي الذكرى 50 لا نستعيد حدثا تاريخيا فحسب، بل مسيرة عز وفخر امتدت نصف قرن. 50 عاما ترسخت فيها قواتنا المسلحة ركيزة للأمان والاستقرار وسوراً يحمل مكتسبات وعنواناً للقوة المسؤولة عن صون الحق وذلك منذ البدايات الأولى. تأسست عقيدة قواتنا المسلحة على مبدأ واضح: القوة لحماية السلام ودعم الاستقرار، وهذا ما يوثقه التاريخ. ستبقى على الدوام قواتنا المسلحة حصناً حصيناً للاتحاد ودرعاً للوطن. وما توحيد قواتنا المسلحة إلا نظرة مستقبلية أبصرت مبكراً جداً تأهيل جيش قوي، مسؤوليته حماية الوطن، ورسالته صون الأمان. واليوم نرى قوات مسلحة مؤهلة فنياً وتدريبياً بأحدث التقنيات، وهنا لا تنتهي الحكاية بل تستمر، مع كل جندي وفرد وعنصر، ومع كل صباح يشرق، لنقول للعالم إن دولة الإمارات دولة استقرار وسلام وقوة مسؤولة.
6: حماية بلادنا مو بسنة الدفاع عنها أبد، حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله فعاليات معرض اصنع في الإمارات 2026 في العاصمة أبوظبي. وزار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جناح مجموعة أدنك خلال مشاركتها في المعرض واطلع على قدرتها التشغيلية والتقنية. كما زار سموه منصة الشركة العالمية القابضة واطلع على مجموعة من المشاريع التي تقودها شركات IHC وتشمل قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والبنية التحتية الاستراتيجية. وطلع سموه خلال زيارته للمعرض على مشاركة مجموعة إج حيث تستعرض إنجازاتها في توطين سلاسل الإمداد والتصنيع المتقدم وتطوير الكفاءات الوطنية والابتكار التكنولوجي. ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميل حمد علي.
7: دانت الجمهورية العربية السورية الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان تضامن سوريا الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات ورفضها القاطع لأي عمل يهدد أمن واستقرار المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق عملية مشروع الحرية الذي أطلقه يوم الاثنين الماضي لتحرير السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز بناء على طلب الوسيط الباكستاني ودول أخرى لإفساح المجال نحو التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي مع ممثلي إيران. اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن لا مشكلة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، قائلا إن إسرائيل لا تطالب بأي أرض في لبنان، وعبر عن اعتقاده بأن اتفاق سلام بين الجانبين ينبغي ويمكن أن يتحقق في وقت قريب جدا، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في حزب الله. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم إلى وقف كامل لإطلاق النار في الشرق الأوسط، وحث الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، وذلك خلال محادثات أجراها في بكين مع نظيره الإيراني عباس عرقجي. قال وزير الخارجية الألمانية اليوم إنه يجب تحسين وتيرة وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وكرر موقف برلين الرافض لضم إسرائيل لأي أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. أسفرت غارات جوية روسية على أوكرانيا أمس عن قتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، وبحسب السلطات الأوكرانية قتل 3 موظفين في شركة غاز و2 من عناصر الإنقاذ في غارات بالصواريخ والمسيرات بعيدة المدى.
0: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يهنئ منتسبي القوات المسلحة الباسلة بالذكرى 50 لتوحيدها. محمد بن راشد يزور منصات في اصنع في الإمارات في أبوظبي. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
8: أريد أكد
9: أن البيت متوحد.
1: بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير نهر جار من الأجر والثواب. خيركم خيركم يصله يصله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي معكم أيها الأحبة في موعد أسبوعي جديد يتجدد فيه الأمل، ونفتح من خلاله معكم أبواب الرحمة على مصراعيها. خيركم يصلهم، برنامج خيري يأتيكم كل يوم أربعاء من الساعة الرابعة وحتى الخامسة عصرا وعلى الهواء مباشرة، ساعة نحيي فيها معاني الصدقات ونمد فيها جسور العطاء إلى أناس اختاروا التعفف طريقا فلجأوا إلى الجهات الموثوقة التي تحفظ كرامتهم وتعرض حاجتهم بصدق. واليوم نرحب بشريك الخير والعطاء مؤسسة الاتحاد الخيرية التي تحمل على عاتقها رسالة إنسانية نبيلة. هنا ننادي القلوب الكبيرة الرحيمة نداء لمن أراد أن يكون سببا في فرحة أو في شفاء أو ستر، ونستدل بقوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. باسمي وباسمكم أيها الكرام أرحب بالأستاذة سارة علي رئيس قسم الاتصال المؤسسي في مؤسسة الاتحاد الخيرية. أهلا وسهلا فيك أستاذة سارة. مساء النور، وكل الترحيب أيضا موصول للأستاذ محفوظ أبو عيدة مخرج البرنامج. بفايز يعطيك الصحة والعافية ونتمنى لك التوفيق. ونبدأ الحلقة على بركة الله أيها الأفاضل الكرام، حيث يعني نعطي المكر

0: فون وصوت للأستاذة سارة تطلعنا اليوم على الحالات وعلى المشاريع الأخرى المستهدفة في هذه الحلقة. إن شاء الله تفضلي أستاذة سارة.
1: نعم طبعا مساء الخير ويسعد مساء كل مستمعينا.
0: أهلا بيك.
1: اليوم عندنا أول حالة إنسانية هي لحالة شاب مقبل على الحياة.
0: نعم.
1: يبلغ من العمر 18 سنة.
0: نعم.
1: يفترض أن في هذا العمر هذا الشاب تكون أيامه مليئة بالسعادة وبالطموح وبأيامه التعليمية في الجامعة، لكن المرض غير هاي التفاصيل. اليوم هذا الشاب يعاني من مرض الصدفية المزمن تسبب له حكة شديدة وتقرحات مؤلمة. اليوم أصبح هذا الألم يصاحب هذا الشاب، أثر على حياته وعلى نفسيته بشكل جدا كبير. اليوم هذا الشاب يحتاج إلى إبر علاجية تساعده على تخفيف هذه الأعراض وتسيطر على هذا المرض. تكلفة هذا العلاج وتكلفة هذه الإبر 19,850 درهم.
0: نعم.
1: اللي حاب إنه يساهم على 800062.
0: 800062 أيها الكرام هو رقم التواصل، سواء عبر الاتصال أو عبر طبعا الواتساب. هذا الشاب الذي يعاني من الصدفية، كان يعاني، ظهر أنه يعاني منها من فترة طويلة.
1: صحيح.
0: لأن انقلب من حكة إلى ألم،
1: تقرحات.
0: نعم.
1: نعم.
0: والآن صحيح الألم موجود، ولكن الأمل أيضا موجود لهذا الشاب الذي يحتاج إلى إبر علاجية. تكلفة هذه الإبر 19,850 درهم.
1: نعم.
0: أكيد عندنا بعض أيضا المشاريع الأخرى أستاذة سارة.
1: نعم.
0: صحيح.
1: نعم. طبعا خلنا نعرض من مشاريع المساجد اللي موجودة في أوغندا.
0: نعم.
1: عندنا مسجد بمساحة 81 متر يتسع ل 160 مصلي، مكتمل بمأذنة ودورات المياه ومفروش بالكامل مع التجهيزات الصوتية. تكلفة هذا المسجد 55,430 درهم. طبعا واللي حاب أنه بجانب هذا المسجد يبني فصول. هذه الفصول هي لتعليم القرآن الكريم. وهذا الفصل يتسع ل30 طالب.
0: جميل.
1: تكلفة هذا الفصل 20,470 درهم.
0: جميل. إذن عندنا مساجد أيضا، طبعا مساحتها 81 متر مربع، 160 مصلي، مفروش بالكامل. تكلفة هذا المسجد 55,430 درهم.
1: نعم.
0: وفصول لتعليم القرآن الكريم لـ30 طالبا، تكلفة هذا الفصل الواحد 20,470 درهم. نفتح الباب على مصراعيه لكل من يريد أن يتبرع، لكل من يريد أن يتصدق في هذه الساعة. طبعا نحن معاكم على الهواء مباشرة إن شاء الله حتى الساعة 5:10 بحول الله سبحانه وتعالى. ونفتح لكم أيها الكرام باب الصدقات. ما نقص مال من صدقة. المال الذي تعطيه اليوم يرجع إليك إن شاء الله ضعفا مضاعفة. يبارك لك الله سبحانه وتعالى في أموالك، في صحتك، في أبنائك، في زوجتك، ويعني يحميك إن شاء الله من كل مكروه. طبعا احنا عندنا اليوم هذا الشاب الذي يعاني من مرض الصدفية ويصاحبه ألم كبير كما شرحت لنا الأستاذة سارة. طبعا يحتاج إلى إبر علاجية، تكلفة الإبر تلك 19,850 درهم.
1: نعم.
0: على الرقم 800062.
1: نعم. طبعا هذا الشاب هو يعيش في أسرة مكونة من سبعة أفراد. نعم. طبعا المعيل الوحيد لهذه الأسرة هو الأب.
0: نعم.
1: وتعرف الأب يعمل براتب جدا بسيط، ما يقدر أنه يوفر العلاج لابنه.
0: نعم.
1: ابنه اللي يعاني من الصدفية، يعاني من هذا الألم، يعاني من هذه الحكة، لدرجة أن هاي الحكة تخلي هذا الشاب ما يقدر أنه ينام من شدة
0: الألم. نعم.
1: ومن شدة التقرحات اللي أصابت جسمه بالكامل.
0: الله يكون بعونه مسكين.
1: نعم. فتكلفة هذه العلاج هو إبر،
0: وتكلفة إبر معين
1: هذه.
0: نعم.
1: نعم. وتكلفة هذه الإبر 19,850 درهم. اللي حاب إنه يساهم واللي حاب إنه يكون سند لهذا الشاب ونرجع حياته، نرجعه لحياته الطبيعية لعمره للشباب.
0: نعم.
1: يقدر إنه يتواصل على 800-662.
0: جميل، 800-662 أيها الكرام هو رقم التواصل، تستطيع التواصل عبر هذا الرقم 800-662 لمعرفة تفاصيل الحالة إذا حبيتوا طبعا، وإذا حبيتوا تعرفون أيضا عن حالات أخرى مختلفة لكم أيضا الخيار. وهناك أيضا لو تخبرين عن المشاريع أستاذة سارة حتى يعني نعرضها بشكل أكبر على المستمعين.
1: طبعا نحن هذه الأيام هي العد التنازلي عيد الأضحى.
0: نعم صحيح.
1: طبعا وإحنا نستقبل هاي الأيام بالخير وبالرحمة وبالتكافل. طبعا المشاريع اللي نطرحها لعيد الأضحى هو مشروع الأضحية.
0: نعم.
1: مشروع الأضحية هي تذبح وتوزع خارج الدولة. تكلفة هذه الأضحية بتكون ب350 درهم. فاللي حاب إنه يحجز الأضحية تقدروا تتواصلوا على 800-662.
0: جميل جدا. الأضحية الواحدة 350 درهم.
1: نعم.
0: لداخل الدولة،
1: لخارج الدولة.
0: لخارج الدولة.
1: نعم. توزع وتذبح خارج الدولة.
0: يعني هذه أيام مباركة لا يقاس فيها العطاء بكثرته، بل بنية الإنسان وبتفاعل الإنسان مع هذه الأيام وهذه الساعات المباركة.
1: طبعاً هاي الأضحية هي غير أنها أجر الأضحية، هي أيضاً أجر الصدقة.
0: صحيح.
1: وهي أيضاً أجر الإطعام.
0: صحيح. سبحان الله، في ناس يعني كل سنة تضحي في هذه الفترة ويخرجونها على الناس الفقراء.
1: صحيح.
0: وهم أحوج إليهم يعني إلى هذه الأضحيات أكثر من كثير من الناس. سبحان الله، دولة الإمارات والمؤسسات الخيرية تقوم بعمل كبير رائع، أنها يعني تبحث في المجتمعات المختلفة في هذا العالم الواسع. أيادي الإماراتيين البيضاء تصل إليها بكل سهولة ويسر مع وجود مثل هذه الجمعيات. والجميل أنها سعرها ليس كبير يعني.
1: صحيح، 350 درهم. اليوم نحن نطلع نروح المطاعم نطلب هالأكل، مرات كثيرة أن الأكل ما يعجبنا، لكن
0: صحيح.
1: في النهاية نحن ندفع سعر. صحيح. هذا الأكل. فتخيل أن اليوم أنت تقدر ب350 درهم توصل فرحة وتوصل بسمة وتوصل فرحة العيد، تدخلها على الأسر المتعففة بهاي الأضحية.
0: أضحية واحدة تفصلك. نعم. عن فرحة أسرة بهذا العيد، وهو عيد الأضحى يعني نحن نضحي في هذا العيد وكمسلمين يعني بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: من أعظم الشعائر.
0: نعم، من أعظم الشعائر. نعم. خصوصا في هذه الأيام يعني أضحيتك أيها الكريم قد تكون في هذه اللحظات فرحة لعائلة لم تذق طعم اللحم لفترة طويلة، وهي فرصة تحصل على الأجر إن شاء الله العظيم الكبير من الله سبحانه وتعالى، وأيضا يعني تدخل السرور على قلب إنسان يعني هو بحاجة لهذا الطعام.
1: خلينا مع بعض نتخيل مشهد. تمام، أن نحن اليوم تم في تبرع في أضحية، تم الذبح، وجاء أول يوم العيد اللي.
0: نعم.
1: هو يوم النحر اللي هو من أعظم الأعمال وأحب الأعمال هو الأضحية. بيت من البيوت، تم دقينا الباب، اللي فتح الباب طفل صغير مع والدته، شاف الأضحية، الفرحة والابتسامة تعلو.
0: أكيد طبعا،
1: هذه الأسر اللي ما عندهم يعني من العيد للعيد يلا يشوفون اللحم، يلا يشوفون هذه الوجبة. فتخيل كيف أنت بتدخل الفرحة على هذه الأسرة، أنت بتشاركهم هذه الفرحة، غير أنك أنت بتاخذ الأجر، أنت أيضا بتسعد وبتفك كربة هذه الأم، هذه الأم اللي كانت تفكر كيف أنها بتسعد عيالها في العيد. فأنت اليوم بتدخل عليهم هذه الفرحة ب350 درهم. تقدر أنك تحجز أضحيتك مع مؤسسة الاتحاد الخيرية على 800-662.
0: جميل جدا، 800-662 هو رقم التواصل أيها الكرام. شو رأيك أستاذة سارة لو نعيد يعني تفاصيل حلقتنا لهذا الأسبوع للشاب الذي يعاني والمساجد والأضحيات، حتى نوضحها للسادة المستمعين اللي حاب أنه يتبرع يختار التبرع الذي يريده.
1: تمام. عندنا حالة الشاب اللي هو في مقتبل عمره 18

0: أكثر سنة. هذا الشاب يعاني يوميا مع مرض الصدفية، يعاني من ألم مزمن، يعاني من حكة وتقرحات أتعبت جسده، أثرت على حياته بشكل جدا كبير. تكلفة هذه الحالة 19850 درهم، هي تكلفة علاج الإبر. بهذه الإبر نقدر أن احنا نرجع ونخفف من الصدفية المزمنة اللي عند هذا الشاب. ومن المشاريع الثانية بعد اللي عندنا اللي هو المسجد في أوغندا. هذا المسجد بمساحة 81 متر يتسع ل 160 مصلي. هذا المسجد مكتمل بإذن الله بالمئذنة ودورات المياه وبالفرش الكامل مع التجهيزات الصوتية. تكلفة هذا المشروع بيكون 55430 درهم. وبعد عندنا الفصول.
1: نعم
0: الفصول لتحفيظ القرآن الكريم. هذا الفصل يتسع لي 30 طالب. 30 طالب بيحفظون القرآن الكريم، بيتم تلاوة هذا القرآن، ولك أجر مع كل آية ومع كل كلمة
1: حرف.
0: نعم ومع كل حرف. تكلفة هذا الفصل بتكون 20470 درهم. وبعد نذكر مستمعينا بالأضاحي. الأضاحي إن شاء الله بتكون خارج الدولة، قيمة الأضحية 350 درهم. على 800-62 تقدروا أنكم تساهموا أو تحجزوا الأضحية.
1: جميل. ونحن نقول لكم أيها الكرام، عمل الخير لا يؤجل للغد، فهناك من ينتظر هذه اللحظات الجميلة السعيدة بكل يعني صدر رحب. يمكن أنت لا تعرف هؤلاء الناس، أكيد أنت لا تعرفهم، لكن دعائهم يصل إليك إن شاء الله ويعرف طريقه إليك، لأن تكتمل فرحة العيد كما هو معروف عندنا نحن في دولة الإمارات وفي العالم الإسلامي بأسره، أن العيد يكتمل مع الأضحية. هناك شعائر معينة في هذا العيد نحن نعيدها كل سنة، والأضحية واحدة من هذه الشعائر التي تمنح العيد شكلا ورونقا آخر. اليوم أنت المانح، وإن شاء الله تكون أيضا أنت المانح غدا، ولكنك تحتاج دائما إلى الدعاء، إلى هذه الدعوة الصادقة التي تصل إليك من قلب إنسان كان محتاج فأدخلت السرور إلى قلبه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم أو مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما تدخله اليوم على قلب محتاج وعلى بيت محتاج وعلى مطبخ محتاج سيبقى أثره لمدة طويلة إن شاء الله، وسيلحق الأثر هذا المعطي وهذا المتبرع وهذه الأيادي البيضاء. يعني نحن نقول دائما خلف كل أضحية يضحيها الإنسان تبرعا منه وتقربا فيها إلى الله سبحانه وتعالى، قصة يعني قصة سرور تدخله على قلب هؤلاء الناس، لأن هناك في بيوت يعني لم تأكل اللحم منذ فترات طويلة.
0: نعم.
1: وأنت تكون المساهم في هذه الأضحية هو فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. بعض الفرح كما يقال لا يشترى ولكن يهدى.
0: صحيح.
1: في هذه الحالة.
0: صحيح.
1: إذن معنا
0: أول مساهمة للأضحية. اليوم نحن معانا 100 أضحية
1: ما شاء الله.
0: نعم.
1: هو المستهدفين 100 أضحية.
0: نعم مستهدفين اليوم في حلقة اليوم 100 أضحية. وهذه معانا أول مساهمة، فالمتبقي 99. خلنا نقول 99 فرحة.
1: 99 فرحة اليوم. نعم. اكتملت الآن، اكتملت فرحة واحدة.
0: صحيح.
1: لأسرة واحدة. طبعا الأضحية تذهب إلى أسرة واحدة أم متعددة؟
0: إلى أسرة.
1: إلى أسرة واحدة. جميل.
0: حسب حجم الأسرة، إذا أسرة صغيرة أو إذا أسرة كبيرة.
1: جميل. يعني نعم. من المؤسسة يعني مؤسستكم الفاضلة أن تقوم بهذا العمل الجبار حقيقة، وأن تدخل السرور على قلوب الناس. الباب مفتوح لكم أيها الكرام لأياديكم البيضاء التي تصنع الفرق وتصنع السعادة. دعونا نساهم اليوم ونفتح باب الخير بما نستطيع، فالقليل عندنا اليوم هو كثير عند الله سبحانه وتعالى. ورب درهم غلب 100,000، كيف أنا لا أملك في هذه الدنيا سوى 10 دراهم خلنا نقول، فأنا تبرعت ب5 دراهم، وشخص يملك الملايين تبرع بمليون. عند الله سبحانه وتعالى قد هذا عنده علمها عند الله سبحانه وتعالى قد يسبق هذا الدرهم ذلك الدرهم. هي طبعا شيء مسألة متعلقة بالقلوب، إلا من أتى الله بقلب سليم. فالفرصة أمامكم أيها الكرام، فلا تدعوها تمر مرور الكرام. تواصلكم الآن يصنع يعني عيدا لا ينسى لأسر محتاجة في هذه الأيام وفي هذه، ولا تؤجلوا عمل اليوم إلى الغد، لأنها يعني
0: أحب الناس إلى الناس إلى الله أنفعهم
1: للناس. نعم، ونذكر بهذه الآية العظيمة، فصلي لربك وانحر. صحيح. يعني هنا معنى في الطاعة والأداء والعطاء. فالأضحية هي عبادة، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأثرها يمتد يعني اليوم، مثل يعني مؤسسة الاتحاد الخيرية التي يعني تجعل أياديكم البيضاء تصل إلى أماكن عديدة ومختلفة في هذا العالم، لكي يعرف العالم، والعالم بفضل الله يعرف يعني دولة الإمارات وأياديها البيضاء التي تصل إلى كل أصقاع هذه المعمورة. ما تقدمه لله لا يضيع أبدا، إنما ستجده أمامك إن شاء الله في هذه الدنيا قبل الآخرة. والصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم العبادات التقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. فاجعل أضحيتك اليوم هي باب للأجر عند الله سبحانه وتعالى، والرضا عليك من الله سبحانه وتعالى.
0: أيضا من المشاريع اللي موجودة في مؤسسة الاتحاد الخيرية مشروع طباعة المصاحف بعشرة دراهم تكلفة هذا المشروع.
1: جميل.
0: طباعة المصاحف تعد من الصدقات الجارية، لأن الأجر مستمر مع كل تلاوة ومع كل حرف يقرأ من هذا القرآن، من هذا المصحف اللي اليوم بنطبعه، اللي تكلفته 10 دراهم.
1: 10 دراهم لكل مصحف، وهذه نعم. المصاحف لمساجدنا في دولة الإمارات.
0: نعم.
1: جميل جدا، يعني الحمد لله رب العالمين. نحن عندنا اليوم في تنوع جميل في العطاء. شاب يعاني، لو تذكرينا أستاذة سارة إذا تكرمتي.
0: نعم. هذا الشاب اللي عمره 18 سنة يعاني من مرض مزمن وهو الصدفية.
1: نعم.
0: هاي الصدفية خلت جسمه يعاني من التقرحات ومن الألم، خلت هذا الشاب يومه كله ألم، ما يقدر يعيش حياته الطبيعية، ما يقدر يخالط الناس. نفسية هذا الشاب نفسه تأثرت.
1: لا شك أكيد.
0: فالعلاج لهذا الشاب هو الإبر، وهذه الإبر تكلفتها 19,850 درهم. هاي الإبر بترجع هذا الشاب لحياته، بترجع هذا الشاب إنه نفسيته تتحسن.
1: صحيح.
0: يرجع للحياة خلنا نقول.
1: صحيح.
0: فتكلفة هذه الإبر هي 19,850 درهم. اللي حاب إنه يساهم وحاب إنه يكون في عون هذا الشاب إنه يرجعه لحياته، تقدر تتواصلوا على 800-602. ونذكر المستمعين بأن هذا الشاب هو لأسرة مكونة من 7 أفراد، المعيل الوحيد لهذه الأسرة هو الأب، والأب غير قادر على تحمل تكلفة هذه الإبر. هذه الإبر اللي هي تكلفتها 19,850 درهم. طبعا نذكر بعد مستمعينا بأن هاي الحالة من الحالات المستحقة للزكاة وأيضا للصدقة.
1: جميل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق في هذه الحلقة حتى تصل هذه المساعدات من الإخوة والأخوات المستمعين الأفاضل بأياديهم البيضاء إلى مستحقينها، الذين يعني يمرون عبر هذه الجمعيات وهذه المؤسسات الموثوقة في دولتنا. فلا تجعل أيها الكريم وأيتها الكريمة، لا تجعل العيد يمر عليك دون أن يكون هناك منك لفتة. صحيح أن يعني أنت تتمتع اليوم بيعني رفاهية الوقت، لكن غيرك لا يمتلك هذه الرفاهية، هو محتاج لهذه الأموال وهذه المساعدات، مثل هذا الشاب الذي يعاني من مرض الصدفية، ووالده يعني يعمل ولكن يعني نسأل الله له الشفاء، يعني والده يعني لا يستطيع تحمل هذه التكلفة الكبيرة 19850 درهم لهذا الشاب لتوفير له إبر علاجية حتى يعني مثل ما يقولون يفتك من هذا الألم الذي يصاحبه ليلة نهار. وأياديكم البيضاء أيها الكرام على الرقم 80062 سبع أفراد لهذه العائلة التي يعاني فيها هذا الشاب من مرض الصدفية، وأحسبه الآن يستمع إلينا ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يعني نوفق في هذه الحلقة وأن نوفق في جمع هذه الأموال لهذا الشاب. جميل دائما أن نشعر مع الآخرين حتى لو لا نعرفهم، الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار بمعنى الآية سرا وعلانية. هذه الآية تدلل على أن المنفق الذي ينفق بيده اليمين لا تعلم يده الشمال ماذا أنفقه. نعم، فالباب مفتوح لكم أيها الكرام. طبعا 80062 هو رقم الهاتف للتواصل عبر الاتصال أو عبر الواتساب، المجال مفتوح لكم. وأيضا هناك مسجد مساحته كبيرة 80 متر يتسع لمئة 60 مصلين عن مفروش بالكامل مع التجهيزات الصوتية كما ذكرت الأستاذة سارة بالكامل 55,430
0: درهم. واللي حاب أن يكمل هذا المسجد بأن توفير أو بناء الفصل بجانب المسجد، نذكر مستمعين أن هذه بيكون في دولة أوغندا،
1: في أوغندا نعم،
0: وأن هذا الفصل لمساحة 30 طالب، تكلفة هذا الفصل 20,470 درهم. اللي حاب إنه يساهم على 80062.
1: والأضحية أيضا 350 درهم.
0: نعم، والأضحية ب 350 درهم وهي تذبح وتوزع خارج الدولة.
1: خارج الدولة.
0: نعم.
1: وبالإضافة للمصاحف أيضا عندنا.
0: نعم، المصاحف ب 10 دراهم.
1: في رقم معين أنتم مستهدفين عدد معين مصاحف؟
0: إن شاء الله 1000 مصحف، يعني لهذه الحلقة 1000 مصحف.
1: 1000 مصحف.
0: نعم،
1: يعني 1000 في 10 10,000
0: درهم.
1: 10,000 درهم. نعم. اللي حاب أنه يتبرع ب 1000 مصحف، 1000 مصحف على في مساجدنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، في كل المساجد هذه المصاحف توزع، والأجر يلحق هذا الشخص اللي يدفع ولو 10 دراهم لكل مصحف على 80062. عندنا تنوع اليوم جميل ما شاء الله طبعا بهذه الصدقات. وأياديكم البيضاء، نحن نقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. أضحية اليوم التي تتبرع بها أيها الكريم وأيتها الكريمة هو دعاء غد إن شاء الله لا يرد لك من الناس الذي تدخل عليهم الفرحة، لأن اليوم تستطيع أن تدخل الفرحة اليوم بين أيديك، تستطيع بهذه الأموال البسيطة 350 درهم أن تتبرع لعائلات يعني تسبق لها الدعاء. أضحيتك اليوم أكيد أن لحم يصلهم، ولكن يعني هي رحمة تسبقك إليهم ورحمة تنزل عليك من الله سبحانه وتعالى. مع كل ذبيحة تكتب حكاية سعادة أسرة.
0: نعم، تخيل اليوم يعني في أمهات يحاولوا أنهم يخفون احتياجاتهم أمام عيالهم.
1: نعم،
0: يعني اليوم العيد قرب وما عندهم أنها تجيب اللحم أو أن هذه الأضحية أن تدخل هاي الفرحة على عيالها،
1: على عيالها. نعم
0: نعم، فاليوم بهاي الأضحية أنت بتفرج هم هذه الأم وبترسم ابتسامة لهذيل الأطفال.
1: صحيح، نشارك اليوم في هذه الأموال أيها الأفاضل باللي تقدر عليه، 350 درهم قيمة الأضحية الواحدة. نشارك بهذه الأضحية ونترك أثرا لا ينسى لأناس يحتاجون إلى الطعام لكي يعيشوا لكي يكملوا حياتهم. عندنا الحمد لله رب العالمين، نحن سعداء في أعيادنا ونلبس ونشتري ونسافر في بعض الأحيان، ويعني نذهب إلى مع عيالنا إلى المولات وإلى الملاهي ونسعد والمطاعم. بعض الناس يحتاج إلى هذه الأضحية لكي يأكل، لكي يشعر بأهمية العيد، بوجود العيد معه. وهذا الشيء تدخله فقط لأنك تذكرته في هذه الأثناء. هي مسألة رائعة جميلة لا يشعر بها إلا من احتاجها. والصدقات أيها الكرام أيها الأفاضل هي تزرع السعادة في قلبك قبل أن تصل إلى غيرك. سبحان الله، يعني كيف جعل الله سبحانه وتعالى من هذه الصدقة قبل أن تكون في يد المتصدق عليه تكون بيد المتصدق، فهي يعني مسألة عظيمة لا نشعر بها إلا حين نجرب.

0: تجربها. أنت تطعم اليوم وتطمئن بهذا الإطعام، فالعطاء يعني مسألة يعني تدلل على قوة المجتمعات بشكل عام. مجتمعنا في دولة الإمارات فضل الله قوي جدا لكثرة الأيادي البيضاء فيه وكثرة العطاء الذي تعودنا عليه. فدعونا نساهم اليوم، ويا باغي الخير أقبل، والخير لا ينتظر أيها الكرام، وباب العطاء دائما مفتوح عبر هذا البرنامج. خيركم يصلهم وإن شاء الله خيركم يصلهم. دعونا نفكر في هذا الشاب الذي يعاني من مرض الصدفية وهذا الألم المصاحب له، ولكن الأمل موجود عبر المساعدات التي تقدمونها لهذا الشاب عبر إبر علاجية. تكلفة تلك الإبر 19850 درهم على 800062، وبالإضافة إلى النوعيات الأخرى من العطاء في هذه الحلقة والتي تذكرنا فيه الأستاذة سارة إذا تكرمت علينا. الله يجزاك الخير.
1: نعم، خلنا بعد نفتح مشروع آخر.
0: جميل.
1: ومن أعظم الصدقات هي سقيا الماء.
0: سقيا الماء. نعم.
1: فاليوم عندنا مشروع حفر البئر في بنغلاديش. هذا البئر اللي هو بمضخة يدوية يوفر المياه ومياه نظيفة لمنطقة حول 40 أسرة.
0: 40 أسرة.
1: نعم، يعني هذه المنطقة فيها 40 أسرة. هذا البئر اللي أنت اليوم بتحفره بتساهم في توفير مياه نظيفة، بتساهم أن هاي الأسرة ما يروحوا يمشون مسافات طويلة حسب يحتاجون احتياجاتهم اليومية من الماء.
0: نعم.
1: اليوم أنت بتوفر لهم هذه الماء، مع كل قطرة لك أجرها، فهي صدقة جارية أثرها ممتد، مشروع استثماري.
0: صحيح.
1: صدقة يعني زي ما نقول شو العداد قاعد يحسب الأجر
0: يومياً.
1: يومياً
0: 40 أسرة، هذا على أقل تقدير 160 شخص
1: تقريباً. تقريباً يعني تكلفة هذا البئر 1000 درهم فقط. بألف درهم أنت بيكون عندك مشروع
0: في بنغلاديش هذه.
1: نعم، في بنغلاديش. بألف درهم بيكون عندك مشروع ممتد أثره وصدقة جارية.
0: إذن شو رأيك سادة سارة، تذكرينا بكل أنواع الصدقات حتى يعني نعرضهم مرة أخرى على السادة المستمعين، إذا تحبين أنا أسوي أذكرها.
1: نعم.
0: طيب نبدأ طبعا، أو بدأت الأستاذة سارة بهذا الشاب الذي يعاني من مرض الصدفية وهذا الألم الشديد الذي يعني يصاحب هذا الشاب اللي عمره 18 سنة. إبر علاجية العلاج فيها إن شاء الله والشفاء من الله. تكلفة هذه الإبر 19850 درهم. نعم. هذا الشاب من أسرة متكونة من 7 أفراد، والده يعمل ولكن راتبه قليل، لا يستطيع توفير هذا المبلغ، ويدكم معنا أيها الكرام، ونقول دائما يا باغي الخير أقبل. 19850 لهذا الشاب على 800062.
1: والله في عون العبد
0: ما كان العبد في عون أخيه. نعم. نعم. والنوع الثاني من العطاء في هذه الحلقة إن شاء الله في مسجد مساحته 81 متر يتسع ل 160 مصل مفروش بالكامل مع التجهيزات الصوتية. قيمة هذا المسجد ببناء
1: 55,430
0: درهم. نعم. للمسجد الواحد في أوغندا.
1: في أوغندا. نعم. نعم.
0: وفصول أيضا لتعليم.
1: نعم.
0: القرآن.
1: تكتمل الفرحة وتكتمل
0: يكتمل المسجد. نعم. ببهائه وطبعا.
1: صحيح.
0: وعطائه.
1: بفصل يتسع ل 30 طالب. 30 طالب يحفظون آيات الله
0: ويتدبرون القرآن ويتعلمون قراءة هذا القرآن ترتينا وتجويدا. يتسع الفصل لثلاثين طالبا، وقيمة الفصل الواحد
1: 20,470 درهم.
0: جميل.
1: اللي حاب أن يساهم نذكر مستمعينا أن الرقم التواصل بيكون 800062.
0: جميل. والنوع الآخر هي الأضحية لخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، ونذكر بأن الأضحية طاعة وعبادة وصدقة حياة. قيمة الأضحية الواحدة 350 درهما خارج الدولة على الرقم 800062. قيمة الأضحية الواحدة خارج الدولة 350 درهما. وذكرت الأستاذة سارة أيضا مشروعا آخرا وهو موضوع

0: لشخص عزيز عليهم.
1: صحيح، كصدقة جارية.
0: نعم.
1: وخير الطاعات وأفضل الطاعات كما قال النبي بمعنى كلامه سقي الماء، أعطي لوجه الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يكفيك همك أو ما أهمك. فهي فرصة أيها الأفاضل الكرام، معانا صدقات متنوعة مختلفة لشاب يعاني من ألم شديد طبعا ناتج عن مرض الصدفية، ويحتاج لهذه إبر علاجية تكلفة العلاج 19850 درهم على الرقم 80062. ومسجد طبعا مساحته ليست صغيرة، ما شاء الله 160 مصلى، 81 متر مربع مفروش بالكامل مع التجهيزات الصوتية. المسجد تكلفته 55430 درهما، وفصول لتعليم القرآن الكريم تابعة أيضا لهذه المساجد تتسع ل30 طالبا، وقيمة الفصل الواحد 20470
0: درهم.
1: نعم. والأضحية لخارج دولة الإمارات 350 درهما، بالإضافة للمصاحف قيمة المصحف الواحد 10 دراهم. واللي حاب أن يتبرع، هذه المصاحف أيها الكرام لداخل دولة الإمارات، والأقربون أولى بالمعروف. دعونا نشوف تفاعلكم إن شاء الله في هذا البرنامج. وأيضا مشروع آخر وهو سقي الماء، مشروع حفر الآبار في بنغلاديش في مضخة يدوية، يعني تستفيد منها 40 أسرة، أقل شيء يعني في اليوم يستفيد من هذه الآبار 160 شخصا في بنغلاديش. الجماعة الله يكون في عونهم يقطعون مسافات طويلة جدا ليحصلوا على هذا الماء ليشربوا، أو يعني
0: حتى ممكن بعض الأسر يعني يمشون مسافات طويلة ويكون الماء خلص.
1: نعم.
0: أو مثلا الماء مو بنظيف.
1: صحيح.
0: لكن اليوم بحفر هذا البئر أنت بتوفر عليهم مسافة، أنت بتأمن لهم احتياجات، وهذه الأسر أكيد فيها أطفال، أكيد فيها ناس مرضى يحتاجون لهذا الماء.
1: نعم.
0: فاليوم هذا هو صدقة جارية بألف درهم تقدر أنك تحفر هذا البئر.
1: هناك من ينتظر قرارك أيها الفاضل وأيتها الفاضلة، فلا تجعلهم ينتظرون كثيراً. هؤلاء الناس محتاجون إلى من يشعر معهم بهذه الأموال البسيطة التي قد تتبرع بها، ورب درهم غلب 100,000. لا تجعلهم ينتظرون أكثر، فصوتك أو دعائك أو تبرعك قد يجعل أو يكون فارقا كبيرا لهذه الأسر. ونحن في هذه الأيام الفضيلة المقبلين فيها على عيد الأضحى، خير الأعمال أيضا الأضحية اللي تكلفتها 350 درهم لخارج دولة الإمارات، وهذه اللحظات التي نعيشها وإياكم قد لا تتكرر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تتكرر، ولكن لا نعرف ما سيكون في المستقبل، فنصنع أثرا نحن وأنتم إن شاء الله في هذه الساعة التي تأتيكم عبر أبوظبي FM، ونصنع فارقا كبيرا يجعل من الفرحة عنوان لتلك الأسر التي تعاني من الفقر المدقع. وطبعا أموالكم اليوم خير إن شاء الله دليل على تماسك هذه الدولة العظيمة وعلى أياديها البيضاء الممتدة إلى كل أنحاء العالم. خلونا نكون سبب في فرحة هؤلاء في هذه الأيام الفضيلة في عيد الأضحى المبارك. نكمل معكم وباب الخير ما زال مفتوحا أيها الأفاضل، ونرجع ونقول بأن الفرصة ما زالت بين أيديكم، ونذكركم بما قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، آيات متعددة يعني في القرآن الكريم التي تشرح لنا أهمية الصدقة، ويعني وتبين أهمية الصدقة في القرآن وفضل الصدقة عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، كل صدقة محفوظة عند الله. قد تنسى اليوم أنك تبرعت بأضحية ب350 درهم، لا يعني هذا المبلغ شيء لك، ولكن عند الله هي محفوظة، لأن ربي لا يضل ولا ينسى. هي إن شاء الله صدقات تحميك وتحفظك وتزيد مالك وتبارك فيه وتبارك في عيالك وأهلك في هذه الدنيا، ويعني تسبقك إلى عالم إلى الآخرة إن شاء الله بفضلها، وطبعا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى، لأن الصدقات أيها الكرام تطهر النفس وتطهر المال وتزيد وتبارك فيه. الله سبحانه وتعالى.

0: أيضا في آية أخرى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار, ونحن اليوم في هذه الساعة الفضيلة وفي هذه الأيام التي نقترب فيها من عيد الأضحى المبارك, نفتح لكم باب الصدقة أيها الكرام عبر مؤسسة الاتحاد الخيرية, جزاهم الله خير بأنهم يقدم أنواع مختلفة من الصدقات لهذا الشاب الذي يعاني من مرض الصدفية الذي يصاحبه ألم فظيع كبير جدا, إبر علاجية تكلفة هذه الإبر 19850 درهم على الرقم المعروف لديكم هو 80062. هذا الشاب الذي يعيش ضمن أسرته التي تتكون من 7 أفراد, والده يعمل, حقيقة الوالد يعمل, ولكن الوالد يعني لا يستطيع توفير هذا المبلغ الكبير 19850, هو كبير بالنسبة له لكنه ليس كبير بالنسبة لكم إن شاء الله. دعونا نضع أيدينا بأيدي بعض إن شاء الله ونساعد هذا الشاب الذي يعاني من هذا الألم الشديد, وبالإضافة إلى المسجد لمساحة تبلغ 81 مترا مربعا يتسع ل 160 مصل مفروش بالكامل مع التجهيزات الصوتية. قيمة هذا البناء المسجد طبعا 55430 درهم. هناك أيضا فصول تابعة لهذا المسجد أو لهذه المساجد إن شاء الله التي سنحصل عليها وإياكم في أوغندا, فصول لتعليم القرآن الكريم لتجويد وتدبر ويعني دراسة هذا الكتاب
1: 30 طالب.
0: نعم.
1: وتكلفة هذا الفصل بيكون 20470 درهم. وهذا نعم. المسجد وهذا الفصل موجود في أوغندا.
0: نعم.
1: هذا المسجد اللي هو مساحته 81 متر يتسع ل 160 مصلي. هذا المسجد اليوم هو مكتمل بالمأذنة وبدورات المياه ومفروش بالكامل مع التجهيزات الصوتية. نرد ونذكركم بأن هذا المسجد هو تكلفته 55430 درهم.
0: نعم. بالنسبة للأضحية أيضا خالد تشرحي عنها مع الرقم. نعم. أستاذة سارة.
1: نعم, هي أضحية تذبح وتوزع خارج الدولة, قيمة هذه الأضحية 350 درهم. طبعا من أعظم وأحب الأعمال إلى الله يوم النحر هو الأضحية.
0: نعم.
1: فاللي حاب أنه يحجز أضحيته تقدروا تتواصلوا على 80062. طبعا نحن في مؤسسة الاتحاد الخيرية يتم الذبح والتوزيع في أول أيام العيد,
0: في أول أيام.
1: نعم, وهو نعم. يوم النحر. تمام.
0: هل تبلغون الشخص اللي تبرع ولا خلاص يعني هو يكون عارف؟
1: لا لا لا
0: يعني.
1: أكيد عند الذبح وعند التوزيع يتم إرسال رسالة لهذا المضحي.
0: رائع.
1: نعم.
0: إبلاغه بأن أضحيتك قد تم نحرها وقد تم توزيعها ما شاء الله ووصلت إلى الأيادي المحتاجة والعائلات التي
1: للأسر المتعففة. نعم. والأسر اللي هي بحاجة لهذه,
0: ويكون عارف في أي دولة مثلا ولا
1: يتم إبلاغهم
0: بذلك. يتم إبلاغهم. نعم. جزاهم الله خير والله يعطيكم الصحة والعافية. أيضا عندنا مشروع سقيا الماء.
1: نعم, سقيا الماء اللي هو
0: حفر أبار.
1: نعم, يترجم في حفر البئر, وهذا نعم. البئر هو بمضخة يدوية توفر مياه نظيفة لأربعين أسرة داخل هذه المنطقة اللي في بنغلاديش. تكلفة هذا البئر أو حفر هذا البئر بألف درهم فقط. هو أثر ممتد, أثر صدقة جارية, فبألف درهم تقدروا اليوم أنه توفروا الماي, توفروا قطرة الماي هذه لهذه الأسر. اليوم في مرضى في هذه الأسر بحاجة للماي, بحاجة أنهم يأخذون الدواء, في أطفال بحاجة للأكل, بحاجة
0: وجعلنا من الماء كل شيء حي.
1: صحيح. صحيح. فعلى 80062 تقدروا أنكم تحفروا هذا البئر أو تهدوا هذا البئر لمن تحبون, لوالد, للوالدة, لأي شخص عزيز عليك, أو حتى كهدية أيضا. هي هدية هي. نعم. في النهاية يعني حلو يوم تيك هدية بتستانس عليها ولا لا؟
0: أكيد طبعا.
1: يعني حد سوى لك أثر وصدقة يعني مستمرة, أجر بتاخذه مستمر.
0: الواحد يدفع الألف درهم وينساها أصلا.
1: صحيح. يعني. صحيح. واليوم تجيك هذه الهدية تستانس عليها. صح.
0: طيب بالنسبة لهذا البئر عند حفرة أيضا هل يتم إبلاغ المتبرع وتصل إليه صور معينة مثلا؟
1: في تقرير, يكون في تقرير إنجاز لهذا البئر.
0: جميل. يعني يصل له تقرير إنجاز ويكون عارف أنه
1: حتى يعني حتى لو هو بغى الموقع مال هذا البئر بإمكانه أن يسافر ويروح لهذا البئر, بيصير بيحصل البئر بالاسم اللي هو اختاره بكل شيء, يعني حتى يقدر أنه يشوف العوائل.

0: يشرب منه ولا ممنوع؟
1: لا أكيد
0: أكيد يقدر يشرب منه. وهذه الأبارت البئر الواحد يكفي لكم أسرة؟
1: لأربعين أسرة.
0: لأربعين أسرة. طبعا أقل شيء بيكون 160 شخص يوميا يشربون من هذا الماء. لو تعرفون يعني كمية التعب الذي يتعبه هؤلاء الناس عندما يعني يحتاجون لشرب الماء أو لطبخ أكلهم، هم يقطعون مسافات طويلة جدا لكي يحصلون على
1: والطرقات، يعني حتى الشوارع عندهم يعني تختلف تماما، يعني صعوبات الطريق بروحها هذه مشقة.
0: يعني بألف درهم فقط أنت تستطيع أن تزرع الراحة والسعادة لأربعين أسرة أقل شيء،
1: وتطمئن هذه الأسرة بأن
0: ماي هو موجود،
1: الماي موجود
0: مؤمن.
1: نعم. الماي موجود وخلاص راح من عندهم هذا الهم.
0: وبكم؟ بألف درهم فقط.
1: نعم.
0: وأيضا موضوع المصاحف أستاذة سارة.
1: نعم، هي مصاحف قيمتها 10 دراهم. فبعشر دراهم تقدر اليوم أنك تطبع هذا المصحف، هو بعد من الصدقات الجارية.
0: صحيح.
1: لأن مع كل حرف يقرأ من هذا المصحف هو أجر لك.
0: صحيح. على 8 00 62 أيها الأفاضل الكرام، باب الصدقات مفتوح في هذا البرنامج. اللي يبحث عن الإخلاص فيجده إن شاء الله في هذا البرنامج. ليش؟ لأن في إخفاء الصدقة أفضل للإخلاص. الله سبحانه وتعالى قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها فهو خير لكم. دائما نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص، والإخلاص يأتي بالصدقات من خلال إخفائها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. نعمة ليه؟ لأن سبحان الله أنت تكون قدوة لغيرك وأن تكون تحفز الآخرين على الصدقة، ولكن إن تخفوها فهو خير لكم، قال الله سبحانه وتعالى. إذن إخفاء الصدقات فيه خير عظيم وفضل كبير في موضوع الإخلاص. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في آية عظيمة أخرى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. المعنى الحقيقي دائما في العطاء هو أن ننفق مما نحب، مما نريد، من أحب الأشياء إلى أنفسنا. هناك البعض الذي يتبرع من خلال أمواله، ويحب المال ويعشق المال كثيرا ويتبرع، يعني يغلب نفسه، ومن يتق شح نفسه، كما في آية عظيمة أيضا أخرى. الإنسان حينما يتق شح نفسه ويتبرع من هذه الأموال فإنه قد تغلب على هذه النفس الأمارة بالسوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إذا الصدقات هي موجودة عند الله، إذا أنت نسيتها، تبرعت بأموال معينة اليوم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى. بعض الناس أستاذة سارة يؤثرون على أنفسهم، سبحان الله، يكون عنده مبلغ بسيط يتبرع بنصف هذا المبلغ، وهذا من أجمل أنواع العطاء، لأنه فيه إيثار وهو أعلى الدرجات في الحقيقة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن باب الصدقات مفتوح لكم أيها الكرام، على هذه الأسر المتعففة، لمساجد، لمن يريد الفضل والأجر، والصدقات الجارية، مساجد، قيمة المسجد الواحد في بناء 55,431 متر مربع، يتسع ل 160 مصلٍ مفروش بالكامل مع تجهيزات الصوتية كاملة طبعا، وفصول أخرى لتعليم القرآن الكريم 30 طالب. قيمة الفصل الواحد 20,470 درهم، وبالإضافة إلى الأضحيات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة 350 درهم للأضحية الواحدة على الرقم 8006 2. نعم. وطبعا مشروع
1: معانا مساهمة لأول بئر ب1000 درهم
0: ما شاء الله،
1: وأيضا معانا مساهمة لطباعة المصاحف ب100 درهم
0: 10 مصاحف.
1: نعم.
0: يعني إن شاء الله الله يكتب لهم الأجر إن شاء الله.
1: ومعنا ثاني أضحية بعد 350 درهم.
0: متبقي عندنا 98 سعادة.
1: صحيح،
0: 98 أسرة تنتظر منكم أيها الأفاضل الكرام. اللي حاب إنه اليوم يضحي والأضحية يعني مبلغها ليس كبير، 350 درهم يعني هي لا شيء بالنسبة لسعر الأضحية، تتبرع فيها وتصل إلى المحتاج، يعني أنت تطبق الآية كما أرادها الله سبحانه وتعالى. أيضا هناك مشروع آخر، سقيا الماء الذي تطرقت له أيضا الأخت سارة، مشروع حفر الآبار في بنغلاديش، طبعا في مضخة يدوية تكفي لأربعين أسرة، أقل شيء 160 شخص يستفيدون من هذه الأبار. قيمة الإبر البئر
1: الواحد نعم. بألف درهم
0: طبعا، بالإضافة للمصاحف التي توزع على مساجدنا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، قيمة المصحف الواحد 10 دراهم. طبعا نعم. لا شك بأن المصحف قيمته أكبر بكثير من 10 دراهم، واللي حاب أن يعرف يستطيع أن يذهب إلى السوق ويجد ويبحث عن أسعار المصاحف سيجدها أكثر بكثير. لكن أكيد مؤسسة الاتحاد الخيرية لها طرقها أيضا في أن تدفع جزءا من هذا المال ربما، وتأخذ الجزء الآخر لكي تفسح المجال لكل الأيادي البيضاء. 10 دراهم هو المصحف الواحد، حتى لو تبرعت به فهي صدقة جارية تجعلها عن والديك وعن نفسك. وفي ناس طبعا
1: تجارة رابحة
0: لا بلا أدنى شك، يعني الذي يتبرع بهذه 10 دراهم ربما يعني يجعلها عن نفسه وعن والديه وعن عائلته، وفي بعض الناس يجعلها عن المسلمين كافة. يعني وقف لله سبحانه، هو وقف في كل الحالات، ولكن نعم. يعني هذا المصحف عن المسلمين كافة،
1: رحمة
0: فيعني له أجر كل المسلمين إن شاء الله إذا استطاع أن يتبرع واستطاع نعم. أن يتقي شح نفسه.
1: ومعنا بعد أول نعم. مساهمة لفصل
0: جميل ما شاء
1: نعم.
0: الله
1: نعم. ساهم بألف درهم
0: جميل درهم، ألف درهم الفصل الواحد يكفي لـ30 طالبا ليتعلموا ويتدبروا القرآن الكريم. قيمة الفصل الواحد أيها الأفاضل 20,470 درهم على الرقم 800062. باب العطاء مفتوح لكم أيها الكرام، لكن نقول إن شاء الله أن نوفق في هذه الحلقة وأن نستطيع أن يعني نساعد هذا الشاب الذي يعاني من مرض الصدفية وهذا الألم الذي يصاحبه. الإبر العلاجية تكلفتها
1: 19,850 درهم.
0: نعم، وهذا الشاب يعيش مع أسرته المكونة من 7 أفراد، والده
1: اليوم
0: يعمل.
1: إن شاء الله بمساهمة بسيطة من مستمعينا لهذا الشاب
0: نعم.
1: بتكون سبب لتخفيف من آلامه، بتكون سبب أن هذا الشاب يرجع لحياته الطبيعية، نفسية هذا الشاب تتعدل
0: إن شاء الله رب العالمين. نستطيع وإياكم أيها الكرام، المبلغ المطلوب لهذا الشاب 19,850 درهم
1: نعم.
0: على الرقم 800062.
1: معنا ثاني مساهمة للبئر
0: ما شاء الله
1: نعم، وأيضا مساهمة
0: كم قيمة المساهمة أستاذ؟
1: 1,000 درهم.
0: 1,000 درهم بئر. يعني بئر كامل نعم. ما شاء الله حلو.
1: متبقي كم بئر؟
0: 97
1: نعم
0: صح؟
1: اليوم 10 آبار
0: 10 آبار عفوا، أنا خربطت ما بين المصاحف نعم.
1: نعم. متبقي 8 آبار.
0: أنا خربطت ما بين الآبار والأضحيات، إحنا قلنا أن نعم الأضحيات 97 متبقي
1: صحيح،
0: 3 أضحيات شاركوا معنا الأخوة المستمعين الأفاضل،
1: متبقي 7 آبار الآن.
0: 7 آبار يعني 7,000 درهم 7 آبار يستفيد من كل بئر
1: صحيح.
0: 40 أسرة أقل شيء.
1: وأيضا هناك مساهمة لطباعة المصاحف، مساهمة بـ150 درهم وبعد مساهمة بـ500 درهم
0: ما شاء الله
1: نعم. فإجمالي المصاحف 75 مصحف إلى
0: ما
1: الآن
0: ما شاء الله نعم. ما شاء الله. أنتوا كم مستهدفين والعدد مفتوح؟
1: 10,000
0: نعم. ما شاء الله، يعني رقم ليس بصغير، ولكن إن شاء الله في حلقاتنا إذا مش في الحلقة هذه إن شاء الله في قادم الحلقات نستطيع أن نصل إلى هذا الرقم أيها الأفاضل الكرام. طبعا نذكركم أيضا بالمسجد، بناء المسجد، لأنه يعني فضله عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قيمة المسجد الواحد 55,430 درهم، مسجد مفروش بالكامل مع تجهيزاته الصوتية بالكامل. مساحة المسجد 81 متر مربع، يتسع ل160 مصلي، بالإضافة لفصول لتعليم القرآن الكريم، يتسع كل فصل لثلاثين طالبا، الفصل الواحد قيمته 20,470 درهم، فيها هذه الفصول تتعلم. نخرج بفاصل قصير ثم نرجع، فابقوا معنا أيها الأفاضل.
2: من مركز الاتحادي للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله عبر منصة إكس منتسبي القوات المسلحة بذكرى 50 لتوحيدها، وقال سموه: أهنئ أبنائي وبناتي منتسبي القوات المسلحة الباسلة بالذكرى 50 لتوحيدها التي نحتفي بها بكل فخر واعتزاز بعد أن سطر أبناؤها ملحمة وطنية رائعة في الدفاع عن سيادة الإمارات وأرضها وأمنها، ونستحضر تضحياتها على مدى العقود الماضية ودورها الوطني الرائد والمتواصل ضمن منظومة نهضتنا الشاملة، وندعو بالرحمة للشهداء الأبرار وللوطن الغالي بدوام العزة والأمن والازدهار. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمناسبة الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة: في الذكرى 50 لتوحيد قواتنا المسلحة نحتفي بجنودنا، نحتفي بشهدائنا، نحتفي بقادة هذه القوات وعلى رأسهم القائد الأعلى لقواتنا المسلحة رئيس الدولة حفظه الله. هم درع الوطن وسيفه وحصنه وسيادته وأمنه، فخورون بقواتنا، فخورون برئيسنا، فخورون بالإمارات. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم فعاليات الدورة الخامسة لمنصة إصنع في الإمارات 2026 التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وطلع سموه خلال الجولة على أحدث التقنيات والمنتجات المعروضة والمبادرات النوعية التي تستهدف تعزيز تنافسية المنتج الوطني. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرم والخير، نهر جار من الأجر والثواب، خيركم خيركم يصله.
0: أهلا بكم مرة أخرى أيها الكرام، باسمي وباسمكم أرحب مرة أخرى بالأستاذة سارة علي رئيس قسم الاتصال المؤسسي في مؤسسة الاتحاد الخيري. أهلا بكم أستاذة سارة. وأرحب مرة أخرى بمخرج البرنامج الأستاذ محفوظ أبو عيد. أبو فايز يعطيك الصحة والعافية. متبقي دقائق قليلة نعطي الميكروفون للأستاذة سارة حتى تبشرنا إن شاء الله بتبرعاتكم.
1: نعم ولله الحمد معانا اليوم أول فصل تم التكفل به
0: كامل.
1: نعم كامل ما شاء الله ب20,470 درهم
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: وبعد ما ننسى المساهمة اللي كانت ب1,000 درهم لهذا الفصل. وأيضا في عندنا مسجد تم التكفل به
0: ما شاء الله،
1: تكلفة هذا المسجد 55,430 درهم، تم التكفل بهذا المسجد. فاليوم هذا المتبرع تكفل بالمسجد، هو نفس المتبرع
0: ما شاء
1: تكفل
0: الله
1: بالمسجد وأيضا والفصل. بالفصل
0: ما شاء الله، يعني جميل أن يكون هناك مسجدا وعدال هذا المسجد فصل لتعليم القرآن الكريم وتدبر هذا الكتاب العظيم. لثلاثين طالب سيستفيد من هذا المسجد ومن هذا الفصل، 160 مصل يستفيد من هذا المسجد. هي صدقة جارية عظيمة تلحق هذا المتبرع الفاضل، الله يجزاه الخير ويرد عليه أمواله.
1: بالإضافة إلى ثلاثة آبار أيضا،
0: ثلاثة آبار جديدة مختلفة. البئر الواحد
1: نفس المتبرع،
0: هو نفس المتبرع،
1: نفس المتبرع.
0: الله يبارك
1: وأيضا أدخل فرحة على أسرة متعففة بأضحية
0: واحدة. الله يبارك فيه ويجزاه الخير، يعني تبرع ما شاء الله بمبلغ كبير وهائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له ويعطيه الصحة والعافية وبارك.
1: وأيضا ب300 درهم مساهمة في المصاحف.
0: نعم 300 درهم يعني
1: إجمالي المصاحف اليوم 105 مصحف،
0: 105 مصاحف. لكن ما زلنا ننتظر الدعم لهذا الشاب الذي يعاني من مرض الصدفية وهذا الألم الشديد الذي يعاني منه. يحتاج هذا الشاب أيها الكرام لوقوفكم معاه. الشاب يحتاج إلى إبر علاجية تكلفتها 19,850 درهم. الرجل يعني هوى هذا الشاب اللي عمره 18 سنة يعاني من ألم شديد من مرض الصدفية,
1: أيضا من التقرحات,
0: تقرحات شديدة طبعا
1: في كامل الجسم.
0: الله يكون في عونه, الله يكون في عونه يا رب, ونسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل. وربما هو يستمع إلينا الآن ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يرق قلب أحد المستمعين ويتبرع ولو بجزء بسيط من المبلغ والتكلفة الكاملة 19850 درهم. فنقول همتكم معنا أيها الأفاضل الكرام, من يستطيع أن يبلغ عن هذا الشاب لأحد المتبرعين إذا يعرف حد من أهل الأيادي البيضاء على الرقم 8 0062, تستطيعوا نشر هذا الرقم عبر جروبات الواتساب حتى تصل هذه الفائدة ويعم الخير, فالدال على الخير كفاعله. نعم. بالإضافة في شيء تبين تقولين أستاذة سارة؟
1: نعم, المتبقي اليوم احنا استهدفنا 10 آبار.
0: نعم,
1: تم ولله الحمد التكفل ب8 آبار.
0: ما شاء متبقي الله, ما شاء الله, بئرين.
1: نعم,
0: بئرين, يعني متبقي بئرين تستفيد من كل بئر 40 أسرة, يعني بما يعادل أقل شيء 160 شخص يستفيد, وتوفر عليهم عناء الذهاب لمسافات طويلة للبحث عن الماء, وربما قد يكون قد يعني خلص الماء إذا وصل أو تأخر عليه الوقت. فأنت بهذه الألف درهم فقط تستطيع أن يعني تزرع السعادة والفرحة والراحة أيضا لهذه الأسر. 40 أسرة يستفيد منها 100 شخص. قيمة أو قيمة البئر الواحد 1000 درهم فقط, مع مضخة يدوية تستفيد منها هذه الأسر. فهمتكم معانا والله يحفظكم إن شاء الله. ونحن مقبلون على عيد الأضحى المبارك اللي يعني أجمل وأكبر وأعظم الشعائر فيه هي أن تضحي, والأضحية تكلفتها بسيطة
1: 350 درهم.
0: قيمة الأضحية الواحدة ليس هذا المبلغ الكبير والذي تزرع فيه الفرحة الحقيقية لهذه الأسر المتعففة المنتظرة لجودكم وعطائكم ونبلكم إن شاء الله في هذه الحلقة وأياديكم البيضاء وتبرعاتكم. قيمة الأضحية الواحدة 350 درهم.
1: اليوم نحن تم التكفل ب6
0: أضحيات.
1: أضحيات
0: ما شاء الله, ما شاء الله, لكن نحن نطمع بأكثر من 600 أضحية حتى تنتشر إن شاء الله السعادة في قلوب الناس جميعها إن شاء الله رب العالمين. ثواني معدودة تفصلنا,
1: نبشر بعد مستمعينا بأن ولله الحمد تم التكفل ب10 آبار.
0: ما شاء الله,
1: تم الانتهاء من الـ10 آبار.
0: أيه, يعني البئرين اللي كانوا متبقيين تم التكفل بها, الحمد لله رب العالمين.
1: ما زال هناك فرص لحفر البئر.
0: يعني اللي حاب إنه يحفر آبار أخرى ب1000 درهم, ما زال الباب مفتوح لحضراتكم أيها الأفاضل الكرام على الرقم 8 0062. ما نعرف كم متبقي من الحلقة أبو فايز, أكيد ثواني معدودة.
1: أيضا معانا تكفل 20 ثانية لأضحية أخرى.
0: دقيقتين 30 ثانية
1: دقيقتين ونص.
0: طيب نعم. تمام ما شاء الله.
1: في هاي الدقائق احنا في هاي الثواني قبل شوي بعد تم التكفل ايضا بأضحية. فاجمالي الاضاحي الان 7 أضاحي.
0: نعم. ما شاء الله. نحن نطمع بالزيادة, ادعوا ربكم خوفا وطمع, ونطمع بالله سبحانه وتعالى ونخاف من الله سبحانه وتعالى. نازلنا معاكم أيها الأفاضل الكرام على الرقم 8 0062, وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. المعنى هنا العظيم الذي نريد أن نتطرق إليه أن هناك بعض الناس حينما يعني يستلم راتبة أو حينما يعني يحصل على صفقة تجارية كبيرة, هناك قسم من هذه الأموال يعني لا يستغني عن هذا الشخص بأن يتبرع بقسم من هذه الأموال عنه وعن عياله وعن أبوه وأمه مثلا أو عن أهله أو عن المؤمنين والمسلمين كافة. وهذا شيء عظيم, يعني نسعد حينما نسمع مثل هذه يعني القصص الجميلة التي يعني نراها يوميا عبر هذه البرامج أيها الأفاضل الكرام. هناك من تبرع بمسجد كامل قيمة المسجد 55,430، يلحقه أيضا فصل لتعليم القرآن الكريم لثلاثين طالبا قيمة الفصل 20,470. الحمد لله رب العالمين، توصلنا إلى مسجد وفصل لتعليم القرآن الكريم ولسبع أضحيات ومئة وكم مصحف؟ 101 مصحف؟
1: 105
0: 105 مصاحف بفضل الله سبحانه وتعالى،
1: وحفر الآبار 12 بئر
0: و12 بئر يعني نعم. الآن أتانا أيضا بئرين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك ويحفظ كل متبرع، الله يجزاكم الخير.
1: والأضاحي إلى الآن 11 أضحية،
0: 11 أضحية ما شاء الله، نطمع بالزيادة. قيمة الأضحية الواحدة 350 درهم خارج دولة الإمارات. نعم. ندخل الفرحة والسرور على هؤلاء الناس. فأيها الأفاضل الكرام، ما زال الباب مفتوحا لحضراتكم.
1: وصلنا 14 بئر
0: ما شاء الله. نعم. يعني قاعدة الأبار تزيد، الناس سبحان الله متأثرين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، خير الأعمال سقيا الماء. صح. أو خير الصدقات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن تقريبا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. الغاية أيها الكرام من هذا البرنامج هو نشر السعادة والفرحة في داخل دولة الإمارات وفي خارج دولة الإمارات. فيعني الحياة مش فقط أن تمتلك شيء معين، بل بالفعل الكريم والعطاء. في هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذة.
1: تذكروا للمستمعين أن نعم. تقدروا أنكم تتواصلوا على 800-062
0: نعم 800-062 للتواصل. طبعا شكرا جزيلا أستاذة سارة علي، رئيس قسم الاتصال المؤسسي في مؤسسة الاتحاد الخيرية، والشكر الجزيل أستاذ محفوظ أبو عيدة مخرج هذا البرنامج، وها هو موسى الزبيدي يحييكم، دمتم بخير وبارك الله في كل عطاياكم وحفظكم الله في حلكم وترحالكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة المقبلة الأسبوع المقبل في هذه الساعة من 4 حتى 5. شكرا لكم والسلام عليكم.
3: خيركم يصله. سواعد للخير ممدودة، وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. قرار توحيد القوات المسلحة خيار استراتيجي تزامن مع مرحلة مفصلية لاستكمال بناء مؤسسات دولة الاتحاد وصون مسيرتها. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة، 6 مايو، يوم خالد في ذاكرة الوطن وقرار تاريخي لتوحيد القوات المسلحة، أهم مرتكزات دولة الاتحاد الفتية. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: طاقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
0: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
1: E&Money؟
0: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
1: صدق؟
0: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money. تطبق شروط والأحكام.
2: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة، ذكرى توحيد القوات المسلحة. اعتمدت قواتنا المسلحة مواكبة المتغيرات في قطاع الدفاع والأمن، ونجحت في التكيف معها مبكراً، لا سيما مع عصر ثورة المعلومات والاتصالات. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة، أحد المنجزات الأساسية التي قامت واستندت عليها بلادنا، هي ترجمة ملامح الاتحاد والتقدم والتطور. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبوظبي FM.

سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة 50 عاما، دليل على الإرادة الموحدة. قوات مسلحة تحمي الوطن وتصنع المستقبل. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
0: أنتوا درع الوطن.
6: شكرا عيالي.
7: نشكر حماة الوطن.
8: أنتوا أماننا،
9: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.
10: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي اف ام.
11: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت الجمهورية العربية السورية الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان تضامن سوريا الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات ورفضها القاطع لأي عمل يهدد أمن واستقرار المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق عملية مشروع الحرية الذي أطلقه يوم الاثنين الماضي لتحرير السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز بناء على طلب الوسيط الباكستاني ودول أخرى لإفساح المجال نحو التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي مع ممثلي إيران. اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن لا مشكلة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، قائلا إن إسرائيل لا تطالب بأي أرض في لبنان، وعبر عن اعتقاده بأن اتفاق سلام بين الجانبين ينبغي ويمكن أن يتحقق في وقت قريب جدا، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في حزب الله. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم إلى وقف كامل لإطلاق النار في الشرق الأوسط، وحث الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، وذلك خلال محادثات أجراها في بكين مع نظيره الإيراني عباس عرقجي. قال وزير الخارجية الألمانية اليوم إنه يجب تحسين وتيرة وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وكرر موقف برلين الرافض لضم إسرائيل لأي أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. أسفرت غارات جوية روسية على أوكرانيا أمس عن قتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، وبحسب السلطات الأوكرانية قتل 3 موظفين في شركة غاز و2 من عناصر الإنقاذ في غارات بالصواريخ والمسيرات بعيدة المدى. نهاية الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: هذا الوطن يطلب أن يكون فيه جند. جند قوي. جند قوي عزيمة. جند يفهم ما هو عليه حامله في المستقبل.
1: في ذاكرة الأوطان محطات لا تنسى وقرارات شكلت ملامح الآتي من الأيام. وفي بلادي قرار كان للتاريخ محطة من أعظم المحطات. السادس من مايو عام 1976، تاريخ توحيد القوات المسلحة. خمسون عاماً مرت منذ ذلك التاريخ، خمسة عقود هي مسيرة القرار الذي لم يكن عسكرياً فحسب، بل قراراً سيادياً وطنياً يعبر عن وحدة المصير. توحيد قواتنا المسلحة كان تعبيراً عن قوة الاتحاد، قرار ينطق بحكمة القيادة التي ترى الاتحاد يكتمل بقوة تحميه وتصون مكتسباته، بمؤسسة عسكرية موحدة تنطق باسم البيت المتوحد. واليوم وفي الذكرى 50 لا نستعيد حدثا تاريخيا فحسب، بل مسيرة عز وفخر امتدت نصف قرن. 50 عاما ترسخت فيها قواتنا المسلحة ركيزة للأمان والاستقرار، وسوراً يحمي المكتسبات، وعنواناً للقوة المسؤولة عن صون الحق، وذلك منذ البدايات الأولى. تأسست عقيدة قواتنا المسلحة على مبدأ واضح: القوة لحماية السلام ودعم الاستقرار. وهذا ما يوثقه التاريخ. لبنان منتصف السبعينات، العام 1976. في ذلك الوقت كانت دولة الإمارات حاضرة بقواتها المسلحة في أولى محطاتها العسكرية. عقب إعلان الاتحاد جاءت مشاركة الإمارات ضمن قوة الردع العربية التي أنشئت بقرار جامعة الدول العربية لحماية لبنان من الانهيار وصون الاستقرار. ومع تحولات المنطقة التي شهدتها بداية عقد التسعينات، برزت مواقف حاسمة لن ينساها الأوفياء. أزمة الخليج، صيف عام 1990، حرب الخليج الثانية أو أزمة الكويت، كان تحدياً من أصعب التحديات في وقته. دولة شقيقة تتعرض للغزو، كان تهديداً لاستقرار الخليج العربي كله. لهذا جاءت مشاركة دولة الإمارات بقواتها المسلحة ضمن قوات درع الجزيرة لتحرير دولة الكويت. كانت وقفة لقواتنا المسلحة تعبر عن إيمان قيادتنا بأن الأمان موقف ثابت ومسؤولية أصيلة. الصومال كانت حقبة التسعينات ملأى بالأحداث التي ستظل طويلاً في ذاكرة البشرية، ولدولة الإمارات فيها من الجهود نصيب لا ينكر. الصومال كانت تئن آنذاك تحت وطأة الجوع والفاقة والتوترات. في عام 1993 شاركت دولة الإمارات ضمن قوة الأمم المتحدة، كانت مشاركة بقوة ترسي الأمن وأياد تمتد بالخير إلى من أعوزتهم الظروف، ومثالاً على قوة تصون استقراراً وتحمي ما تبقى للإنسان والمكان. ولطالما كان الإنسان هو المعني بالحماية. كوسوفو. ننتقل الآن إلى نهاية عقد عام 1999، منطقة البلقان، كوسوفو. كان تحدياً إنسانياً لا ينسى. لاجئون يواجهون قسوة الشتاء وتقطع السبل، حيث شاركت دولة الإمارات عام 99 في مهمة حفظ السلام في كوسوفو، وأنشأت مخيماً في ألبانيا لإيواء اللاجئين، صون للأمن في أعمق صوره، حيث تحفظ كرامة البشر بعداً عن الخطر. قواتنا المسلحة دوماً وعبر التاريخ أكدت بأنها قوة حق ورديف السلام، أياد بيضاء نزعت ألغام الموت من أرض لبنان مطلع الألفية. نفذت دولة الإمارات مشروعاً قامت عليه كفاءاتنا الوطنية من منتسبي القوات المسلحة لنزع الألغام من جنوب لبنان عام 2001، وإزالة الألغام والقنابل العنقودية عقب حرب عام 2006. عادت الحياة إلى الأرض، وعاد الأمان إلى الإنسان. هناك تتجلى الحقيقة. قوات مسلحة مدعمة تحمل القيم قبل السلاح وتدعم الاستقرار. اليمن. على مدار 5 عقود أسهمت قواتنا المسلحة في ترسيخ مكانة الإمارات، دولة تجمع بين الحزم والحكمة وبين القوة والمسؤولية. في عام 2015 شاركت قواتنا المسلحة في واحدة من أكثر محطات جهودها وضوحاً، كان وقوفاً مع الشرعية في اليمن دعماً للاستقرار. مشاركة جاءت بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن، وقوفاً مع دعم الشرعية ومساندة للاستقرار. محطات متنوعة طفنا عليها عبر التاريخ، كلها تؤكد بأن قرار توحيد القوات المسلحة لم يكن مجرد قرار إداري فحسب، بل خطوة رسخت الاتحاد وعبرت عن إيمان الدولة بأن الحق لا بد له من قوة تحميه. هذا ما عاصرناه في عام 2026، في وقت ظنت فيه أوهام والاعتداءات الإيرانية أن سماءنا سهلة المنال أمام صواريخهم ومسيراتهم الأرهابية، ولكن تحطمت نواياهم الخبيثة أمام كفاءة منظومة دفاعاتنا الجوية، واستخدمت 6 طبقات متكاملة من أنظمة الدفاع الجوي في عملية واحدة، في خطوة غير مسبوقة توصف بأنها سابقة تاريخية في الحروب الجوية الحديثة. ستبقى على الدوام قواتنا المسلحة حصناً حصيناً للاتحاد ودرعاً للوطن. وما توحيد قواتنا المسلحة إلا نظرة مستقبلية أبصرت مبكراً جداً تأهيل جيش قوي، مسؤوليته حماية الوطن ورسالته صون الأمان. واليوم نرى قوات مسلحة مؤهلة فنياً وتدريبياً بأحدث التقنيات، وهنا لا تنتهي الحكاية بل تستمر، مع كل جندي وفرد وعنصر، ومع كل صباح يشرق، لنقول للعالم إن دولة الإمارات دولة استقرار وسلام وقوة مسؤولة.
2: حماية بلادنا مو بسنة الدفاع عنها أبد، حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
3: أقسم بالله العظيم،
4: أقسم بالله،
3: أن أكون مخلصا،
4: أن أكون مخلصا
3: لدولة الإمارات العربية المتحدة،
4: لدولة الإمارات العربية المتحدة،
3: ولرئيسها،
4: ولرئيسها

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها.
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه
3: والمقيم يلي لقي فيها داره
6: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
5: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
6: ونحن بخير
3: لا تشلون هم.
5: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرّة.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة

0: ورق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. قرار توحيد القوات المسلحة خيار استراتيجي تزامن مع مرحلة مفصلية لاستكمال

إكمال بناء مؤسسات دولة الاتحاد وصون مسيرتها. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
0: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة، ذكرى توحيد القوات المسلحة.
3: أثمر توحيد قواتنا المسلحة تحت قيادة مركزية ورؤية واحدة عن تحويل قطاع الدفاع إلى قطاع حديث عالي القدرات من حيث التجهيزات والتقنيات الدفاعية المتقدمة.
0: الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: التضحية
2: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتنا.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: طول لي بعمرك وكافأ الكبير عن رب العالمين، يلا كتب المشهد استشهد.
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله منتسبي القوات المسلحة الباسلة بالذكرى 50 لتوحيدها. وقال سموه عبر منصة إكس: أهنئ أبنائي وبناتي منتسبي القوات المسلحة الباسلة بالذكرى 50 لتوحيدها التي نحتفي بها بكل فخر واعتزاز بعد أن سطر أبناؤها ملحمة وطنية رائعة في الدفاع عن سيادة الإمارات وأرضها وأمنها، ونستحضر تضحياتها على مدى العقود الماضية ودورها الوطني الرائد والمتواصل ضمن منظومة نهضتها الشاملة، وندعو بالرحمة للشهداء الأبرار وللوطن الغالي بدوام العزة والأمن والازدهار. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمناسبة الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: في الذكرى 50 لتوحيد قواتنا المسلحة نحتفي بجنودنا، نحتفي بشهدائنا، نحتفي بقادة هذه القوات وعلى رأسهم القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الدولة حفظه الله. هم درع الوطن وسيفه وحصنه وسيادته وأمنه، فخورين بقواتنا، فخورين برئيسنا، فخورين بالإمارات. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة أن قواتنا المسلحة كانت ولا تزال درع الوطن وسنده برجالها الذين نذروا أنفسهم لحماية راية الإمارات. وقال سموه عبر منصة إكس: 50 عاما من العز والفخر، قواتنا المسلحة كانت ولا تزال درع الوطن وسنده برجالها الذين نذروا أنفسهم لحماية راية الإمارات في يوبيلها الذهبي. نحتفي بتاريخ من الشجاعة ونمضي بثقة نحو مستقبل أكثر قوة واعتزازاً.

0: توحيد القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة مركزية واحدة تسمى القيادة العامة للقوات المسلحة.
1: عندي القناعة أن كل الهيوب تؤدي الواجب.
2: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها.
3: تأكدوا من جاهزيتكم.
4: بيظل حقيقة مواقف شرفة.

0: كل عام ووطني الحبيب بخير. هذه المناسبة الغالية على قلوبنا، 50 عام من توحيد القوات المسلحة الإماراتية، نحتفي اليوم وخصصنا حقيقة هذه الحلقة للاحتفاء بهكذا مناسبة. نسأل الله مزيد من الرفعة ومزيد من التميز في مصاف قواتنا المسلحة الباسلة الإماراتية. للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلي هنا في الاستوديو سعادة العقيد طبيب فرح الزعابي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع. مرحبا سعادة العقيد.
1: مرحبا أخ أحمد، شكرا على الاستضافة.
0: الله يحفظك. يعني كل عام وانتم بخير.
1: كل عام والإمارات كلها بخير.
0: أي والله. يعني هذه الذكرى اليوم نتحدث عن 50 سنة من توحيد القوات المسلحة، ماذا تمثل لكم وللقوات المسلحة ووزارة الدفاع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ذكرى توحيد القوات المسلحة هي ذكرى عزيزة على قلوب كل الإماراتيين. قبل توحيد القوات المسلحة توحدت القلوب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم جاء توحيد الصفوف بتوجيه من المغفور له باني الإمارات صاحب السمو الشيخ زايد طيب الله ثراه، وكان صوت الشيخ محمد بن راشد هذاك الوقت هو اللي أعلن توحيد القوات المسلحة. ومن ذلك اليوم طبعا القوات المسلحة في تطور مستمر، من توحيد القوات البرية والبحرية والجوية إلى اليوم نحن نتكلم عن الفضاء السبراني والتطور المستمر في كل المجالات. فوزارة الدفاع والقوات المسلحة ليست بمنأى عن الرؤية الاستراتيجية الكبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
0: بكل تأكيد 50 سنة أو 50 عام حقيقة مرت من منجزات كثيرة متعددة، مهام إنسانية جليلة ومهام كذلك للذود عن المستضعفين في أنحاء كثيرة من الأرض. تحدثنا في المقدمة عن مهام شاهدناها في 70ات القرن الماضي في لبنان،
1: نعم،
0: وبعدها ب20 عام أتصور أنه نزع الألغام كذلك في لبنان، الحديث عن كوسوفو.

0: محطات عديدة يعني تستوقف المرء، ما الذي تقولينه عن هذه المسيرة دكتورة؟
1: طبعا مسيرة القوات المسلحة في جميع المهام الإنسانية اللي ذكرتها هي ما هي إلا يعني من منطلق ديننا وعاداتنا وتقاليدنا. دولة الإمارات دولة معطاءة، والقوات المسلحة هي تمثل المجتمع، تمثل مجتمع دولة الإمارات. فكانت الفرصة سانحة للقوات المسلحة منذ نشأتها مثل ما تفضلت أن تقدم المساعدات الإنسانية والخدمات الإنسانية في بداياتها وحتى اليوم، منذ نزع في لبنان، منذ نزع الألغام إلى كوسوفو إلى أفغانستان إلى المهمات الزلازل في شتى بلاد العالم، يعني باكستان، تركيا، سوريا، إلى مهام الفارس الشهم في غزة. حتى في وسط الأزمة وفي وسط الظروف اللي مرينا فيها الفترة اللي طافت، المهام الإنسانية وتقديم المساعدات لم تتوقف. فندل على شيء، فإنما يدل أن دولة الإمارات دولة معطاءة في جميع الظروف.
0: وهذا اللي نتحدث عنه يمكن قبل فترة حينما خرج الخبر بالفارس الشهم 3 يواصل عملياته ويقدم حقيقة الأيادي البيضاء هناك في في في غزة. قلنا ما قلناه بأن هكذا دولة تقدم المساعدات وتقوم بتأدية واجبها الإنساني تجاه الشعوب الأخرى، هي لا تعيش أزمة حقيقة، يعني بعيدة كل البعد عن أي أزمة. نتحدث عن أمر في غاية الأهمية وربما اليوم حقيقة برز بشكل كبير، وهو المنتج الدفاعي الوطني. كيف أسهمت هذه يعني أسهمت القوات المسلحة وزارة الدفاع في تعزيز هذا الشيء واستشرفت المستقبل بشكل كبير؟
1: طبعا القوات المسلحة كانت سباقة في هذا المجال، يعني دعمت الصناعات الوطنية، واليوم يعني الشيء بشيء يذكر في صنع في الإمارات. نشوف شركات وطنية سواء كانت شركات دفاعية مثل توازن، إج، كاليدس وغيرها من الشركات المحلية اللي كان لها دور كبير في تعزيز الصناعة المحلية الوطنية الدفاعية. هي ليست فقط صناعة طائرات وسفن وبواخر وممكن مسيرات، هذه هي آلات دفاعية محلية للدفاع عن والذود عن الوطن، ولكن أيضا لها كدور في تقديم الدعم والإسناد الطبي، وهي منظومة متكاملة فيها القطاعات المدنية والعسكرية واستشراق المستقبل أيضا. فالقوات المسلحة مثلها مثل أي مؤسسة في دولة الإمارات تدعم الصناعة الوطنية وتعززها بالكفاءات والخبرات، مش بس صناعات ولكن تأهيل كوادر وطنية قادرة على أنها يكون عندنا الاكتفاء الذاتي، ونحن نسير طاقاتنا وقدراتنا بالقدرات اللي موجودة عندنا.
0: وهذا اللي شاهدناه خلال الفترة الماضية، أنه في كثير تقارير خارجية تحدثت عن جودة المنتج الدفاعي الوطني في دولة الإمارات. يعني دكتورة أنت مثال كذلك اليوم لدينا وشاهد حقيقي على وجود المرأة الإماراتية اليوم في القوات المسلحة. حدثيني عن تمكين المرأة اليوم في قواتنا المسلحة.
1: طبعا تمكين المرأة في القوات المسلحة مو بشيء جديد ولا يأتي من فراغ، يعني بتوجيه من أم الإمارات صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك المرأة كانت موجودة في شتى المجالات. نحن أنا كطبيبة أمثل القطاع الطبي والصحي في منظومة القوات المسلحة، لكن عندنا طبعا مدرسة خولة بنت الأزور من أهم المؤسسات العسكرية التعليمية التي دعمت المرأة. عندنا أيضا المرأة موجودة في شتى المجالات جنبا إلى جنب إلى أخيها الرجل. نحن داعم وموجودين في قطاع الطيران والصناعة والعمل الإداري وفي الذكاء الاصطناعي، فنحن القوة التي تدعم الرجل وتسانده في دعم مسيرة الوطن ككل.
0: والجانب الطبي كذلك مهم، يعني أنت كذلك في مثال في هذا الأمر. اليوم يعني التفرد اللي في القوات المسلحة في مجالها الطبي يضاهي بل يفوق حقيقة بعض المؤسسات الصحية حتى في الدولة، صحيح؟ يعني هذا أمر في غاية الأهمية. أنا ودي نستفيض أكثر في الجانب الإنساني اليوم اللي قواتنا المسلحة شاركت فيه. يعني أذكر فيما أذكر أنه في مهمة صحفية في اليمن والتقيت بأحد رجالنا البواسل فيقول أحمد قبل أن يجف عرق الجنود يعني كنا نقدم المساعدات للأهالي ونقدم المعونات وشاهدت حقيقة مشاريع إنشائية ضخمة القوات المسلحة قامت بها من مدارس من محطات كهرباء دور كبير كذلك دكتورة صحيح؟
1: نعم طبعا دور القوات المسلحة بالإضافة إلى الدفاع والذود عن المكتسبات ومقدرات الوطن يعني نحن القوة يعني أساسنا أن نقدم الخير والمساعدات الإنسانية وهي تقدر تسويها القوة الناعمة للقوات المسلحة من يعني منذ الأزل يعني من تأسيس القوات من تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتأسيس القوات المسلحة مثل ما تفضلت يعني نحن كجانب طبي بالإضافة للتعاون مع القوات الأخرى كان لنا دور كبير في تعزيز الأمن والاستقرار في دول كثيرة يعني في أفغانستان أنا شخصيا ساهمت ما كان لنا دور غير أن نحن نقدم الخدمات الإنسانية للشعوب يعني في اليمن كذلك القوات المسلحة كان لها دور كبير في دعم الخدمات الإنسانية بناء المستشفيات حتى في التعليم ودعم المؤسسات الطبية والصحية في غزة وغيرها من الدول
0: اليوم الموقف المشرف في الوضع الراهن اللي قاعدين نعيشه صوت الطمأنينة اللي نسمعه حقيقة هذا صوت طمأنينة الامتنان اللي قاعدين نشوفه من أبناء الوطن ولما أتحدث أبناء الوطن فأنا أعني المواطن والمقيم للقوات المسلحة الطمأنينة بعد الله سبحانه وتعالى اللي أنتم سبب فيها حقيقة يعني إذا تحدثنا عن عقيدة القوات المسلحة قدرة القوات المسلحة كيف يعني نتوقف عندها دكتورة؟
1: طبعا عقيدة القوات المسلحة عقيدة دفاعية وأهم ركائز العقيدة الدفاعية أن نحن الجاهزية دائما لما بدت الأزمة يمكن نحن جزء من المجتمع جزء لا يتجزأ فكان دون طمأنة الناس نحن جاهزين ونعرف نحن شو كنا نشتغل خلال 50 سنة اللي طافت يعني الجاهزية تعني الاستعداد بكفاءة في الوقت المناسب والاستجابة السريعة وهذا اللي شافه الناس واللي شافته الناس كلها يعني الجاهزية تعني جاهزية الكفاءة في القوى البشرية كفاءة التدريب كفاءة الاستعداد القدرة على أن أنت تكون قادر على تقديم الخدمة للمجتمع والدفاع عنه وطمأنته في الوقت المناسب وفي المكان المناسب
0: أنا أشكرك جزيل الشكر يعني سعادة العقيد طبيب فرح الزعابي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع شكرا جزيلا لك يعني لوجودك وكل عام وطن الحبيب في ظل هكذا قيادة بخير ورفعة وتميز بإذن الله
1: إن شاء الله شكرا على حسن الاستضافة وإن شاء الله نكون قد الكلمة اللي قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد القائد الأعلى للقوات المسلحة الإمارات قدوة ونحن إن شاء الله نكون كلنا قدوة ونمثل دولتنا في أحسن في كل المجالات
0: بإذن الله
1: شكرا
0: بإذن الله شكرا جزيلا إذا مشاهدينا في دولة الإمارات العربية المتحدة يشكل تأهيل الكوادر العسكرية الوطنية حجر الأساس في بناء قوات مسلحة حديثة قادرة على مواكبة التحديات وحماية المكتسبات حيث يصنع المجد بسواعد أبنائها وتبنى قوة الوطن بعزيمة لا تلين المزيد مع عادل اليافعي
2: في الإمارات لا تبنى القوة من حيث تبدأ الجيوش بل من حيث يبدأ الإنسان هنا لا ينظر إلى الجندي بوصفه جزءا من المنظومة بل بوصفه المنظومة كلها ومن هذا الإيمان نشأت الصروح التي تصنع الفرق البدايات كانت مع بزوق فجر الاتحاد في كلية زايد العسكرية في مدينة العين عام 1972 حيث ارتبط كيانها بقيام الاتحاد ووضع الأساس لمسيرة إعداد الضباط ومع تطور الرؤية وتنوع ميادين العمل وتخصص المسارات لم تتوقف

0: توقف الرحلة، فقد تم تأسيس كلية خليفة بن زايد الجوية عام 1977 لتلبي احتياجات الوطن لتأهيل طيارين مواطنين بمهارة عالية. وفي مسيرة تجسد إيمان القيادة بأن المرأة الإماراتية شريك أصيل في البناء والتنمية وصون منجزات الوطن، أنشئت مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية كعنوان لإرادة المرأة الإماراتية. وفي عام 1991 صدر مرسوم القانون الاتحادي بإنشاء كلية القيادة والأركان المشتركة للوصول بضباط الإمارات إلى أعلى درجات الثقافة والعلوم العسكرية. كما تأسست كلية راشد بن سعيد البحرية عام 1999 لتعمل على تشكيل الضابط البحري الإماراتي بعلم يواكب عمق البحار ومسؤولية تحمي شريان الاقتصاد. وبهدف فهم التحديات وتحليل المخاطر وإدارة موارد الدولة، أنشئت كلية الدفاع الوطني في عام 2012 لإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي. ولمواكبة متغيرات البيئة الاستراتيجية وإعداد قيادات الدولة على كافة الصعد، كان لابد أن تتقدم الفكرة أكثر، ففي عام 2021 تم إنشاء كلية الحرب، والتي تهدف لتأهيل وإعداد الضباط وتطوير قدراتهم التخطيطية ومهارات التفكير الاستراتيجي. في الإمارات نقسم كل صباح أمام العالم على حماية الوطن وصون استقراره، ونعلم أن القوة لا تولد في لحظة، بل تبنى عبر سنوات من العلم والانضباط والانتماء.
1: أقسم بالله العظيم،
2: أقسم بالله العظيم
3: أن أكون مخلصا،
2: أن أكون مخلصا
3: لدولة الإمارات العربية المتحدة،
2: لدولة الإمارات العربية المتحدة،
3: ولرئيسها
2: ولرئيسها
3: شيخ محمد بن زايد آل نهيان.

0: اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. يسعدنا حقيقه في هذه الاثناء استضافه قامه وطنيه عسكريه دبلوماسيه معالي الدكتور عبيد الكتبي السفير السابق. معاليك اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا بك اخ احمد وشكرا على الاستضافه.
0: الله يحفظك. كل عام وانتم بخير، يعني الوطن بخير. الذكرى الخمسين
1: تعني الكثير. احنا اليوم طبعا جدا سعيدين بهذا اليوم الوطني. 50 سنة مضت، واعتقد هذه 50 سنة كثير من نقول انجازات تمت فيها. اذا اتذكر انا يمكن ارجع شويه تاريخيا الى الفتره اللي كنت فيها في كليه زايد الثانيه العسكريه. هالكلام يرجع الى تقريبا 16/4/1976. فبعد 3 أسابيع من دخولنا للكليه العسكريه طبعا كان توحيد القوات المسلحه.
0: سبحان الله.
1: بعد ما تخرجت بدينا نشوف هذه ما يقولون التحولات والتنقلات، وتعرف التغيير الكبير جدا في مسار القوات المسلحة.
0: أثرها قستوا فورا هذيك الحزن؟
1: جدا جدا، لأن تعرف طول عمرك قبل 76 كان هناك مناطق مختلفة، تعرف القوات المسلحة تم دمجها، وكان عمل كبير الاستراتيجية اللي كانت موضوعة من قبل القيادة آنذاك. كيف أنت اليوم ممكن تبني استراتيجية واضحة للقوات المسلحة من هذه الفترة، تبني عقيدة، تأهل، تدرب، يعني تجهز القوات المسلحة لتصبح في مصاف الجيوش العالمية. وهذا اللي نشوفه اليوم، بس الرحلة بدت في هذاك الوقت.
0: معاليك، يقال الكثير حقيقة، الشواهد، القصص عن حرص سيدي صاحب السمو رئيس الدولة على بناء المنظومة العسكرية، القوات المسلحة الإماراتية. ما الذي تذكر من مواقف في هذا الشأن؟
1: والله أذكر الكثير، لأن تشرفت بالعمل تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد شخصيا. فأهم يمكن مرحلة تعود إلى عام 1993 لما تعين سيدي صاحب السمو رئيس أركان القوات المسلحة. كان هناك بناء في الفترة هذه، ولكن أعتقد هذه اللحظة الانتقالية اللي نقلت القوات المسلحة نقلة جدا كبيرة، وخاصة في مجال التأهيل والتدريب والتسليح، بناء تعرف العقيدة العسكرية بشكل جدا حديث حتى تصبح القوات المسلحة في مصاف الجيوش العالمية، وهذا اللي نحن نشوفه اليوم. فكان سيدي حريص جدا على موضوع بناء العنصر البشري المواطن يستطيع أن شو يحمل الأمانة. وفعلا هذا ما كان بسيط، لأنه كانت ما كان يرقد الليل، كان 24 ساعة همه كيف ممكن يجهز هذه المنظومة العسكرية لتكون جاهزة للضرورة في يوم من الأيام بأسرع ما يمكن. فكان كثير من الاستثمارات في القوات المسلحة في كافة المجالات.
0: اليوم الجدارة اللي شفناها للقوات المسلحة في التصدي للعدوان الإرهابي الإيراني، والتقارير الدولية الكثيرة من المؤسسات أو أفراد أو مراقبين لأداء قواتنا المسلحة، هو يعني يتحدث الكثير بأن سبب مباشر هي الرؤية الاستشرافية الاستباقية لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة، وتجهيزه وأوامره وتوجيهاته في تجهيز الاستباقية والجاهزية لمثل هكذا ظروف. صحيح؟
1: صحيح. شوف طول عمرك كنا في التسعينات، أنا أتكلم خلال فترة آيدكس مثلا. آيدكس بدأ سنة 1993، وهذه الفترة وين دولة الإمارات بدأت تستقطب الأنظمة العالمية والشركات العالمية لتعرض منتجاتها العالمية تحت مظلة الدولة هنا. ومن الفترة هذه فترة كانت جدا الناس كثير ما تعرف عنها، بس كانت صعبة في نفس الوقت. سيدي صاحب السمو كان عنده فيجن، وكان عنده رؤية واضحة استشرافية للمستقبل. كان تركيزه كبير جدا أن اللي يبني قوات مسلحة تكون مسلحة، بتكون مجهزة بأحدث الأسلحة العالمية. لهذا السبب كنا نحن هنا نستضيف أفضل الشركات العالمية، وكان العمل والنظرة على كيف أنك أنت اليوم تعد جيش يستطيع أن يواجه أقوى جيوش المنطقة اللي حواليك. يعني النظرة ما كانت مبنية مجرد تسليح، وإنما كان بناء عقيدة عسكرية قتالية واضحة لتتمكن القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالدفاع عن هذه البلد بأفضل الأنظمة والأسلحة وتجهيز بشري متميز.
0: هذه من ناحية القوة وجزء كبير من القوة كذلك الجانب الإنساني اللي قدمته صحيح. القوات المسلحة
1: صحيح.
0: وأنت كنت على رأس تلك القوة في عام 1999 من واحدة من أجمل صفحات الإماراتية إلهاما في كوسوفو. حدثني عن هالتجربة معالي الكامل.
1: طول عمرك مهمة الأيادي البيضاء كان تركيزها كبير جدا على الشق الإنساني والإغاثي، وكان دولة الإمارات دخولها إلى مرحلة كوسوفو وبالتحديد ألبانيا كوكس كان لغرض إنساني كبير جدا، يعني كانت لحل ثغرة ومشكلة كانت تواجه الناس المتواجدين في المنطقة هذه. احنا نعرف ان كثير هناك من الدول كانت مشاركة في عمليات الإغاثة ولكن لم تتمكن بتوفير المتطلبات الإنسانية الإغاثية الضرورية للناس بالشكل الجيد. لهذا السبب دولة الإمارات دخلت وتواجدت. وتصور انت الفترة هذيك كان عندنا نحن طائرات تنقل المؤن بشكل يومي إلى منطقة الأمامية في للحرب ونحن لأن كان مخيمنا أصلا على حدود الأمامية، نحن الوحيدين اللي كنا في المنطقة هذيك. الأهم من هذا المخيم كان فيه أهم تكنولوجي GSM، كان نقدر نتصل في أهالينا، الناس كلها ما عندها اتصالات، نحن الوحيدين. كان عندنا تيلي ميديسن، عندنا مستشفيات تعالج عن بعد مع الإمارات ومع الدول الأوروبية في الخارج. كان عندنا مركز متكامل لعمليات الإمداد، كان عندنا أفضل الأطباء أفضل الفنيين، وكان تركيز على العنصر المواطن كبير وخاصة النسائي. كان هناك دكتورات وممرضات من القوات المسلحة دولة الإمارات متواجدات. صور هالكلام ترجع لعام 1999، فكان التواجد الإنساني دولة الإمارات دائما سباقة في هذه الأمور، وخاصة لما تيجي حق القوات المسلحة ودورها في نشر السلام وتقديم الإغاثة والعمليات الإنسانية.
0: رحلة طويلة، نتحدث اليوم حتى مؤخرا عن الفارس الشهم 1 و2 و3 والأخبار المتوالية الآن اللي ما زالت مستمرة. قبل قليل أقول للدكتور، أقولها دولة تقدم مساعدات وتتعرض لعدوان هي ليست في أزمة دكتور، صحيح؟
1: صحيح.
0: يعني فضل
1: دولة الإمارات بنت منظومة للأزمات والطوارئ والتعامل مع الحالات من هذه من سنوات طويلة. فدائما أنت كاستراتيجي تبني للمستقبل وليست للحاضر. لهذا السبب نظرة سيدي صاحب السمو في هذا المجال بالتحديد كيف تعد الدولة، احنا نقول للحرب، لأنك أنت اليوم إذا عندك قوات مسلحة معناته يجب أن تعدها للحرب، رغم أن عقيدتنا نحن دفاعية ولا يوجد عندنا هذا النوع من التفكير في الاعتداء على الغير، لكن نبني قوة رادعة لردع أي حد يفكر أن اليوم يحاول أنه يمس مع دولة الإمارات. ولهذا السبب شفنا نحن مؤخرا كفاءة دفاعات جوية وقوات مسلحة في الرد على الهجوم الغاشم الإيراني. يعني أعتقد أن اللي قدمت دولة الإمارات قدمت منظومة عسكرية حديثة جدا لم نشاهدها لليوم. من قوة الدفاعات الجوية وعملية التنسيق وعملية التعامل مع الحدث في حينه، وهذا نادر ما تشوف جيوش اليوم أنت تستطيع أن تقدم هذا النوع من العمل العملياتي.
0: جميل. يعني هناك صور كذلك لدينا إذا يسمحون الشباب يعرضونها لنا الآن لهذه لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة.
1: نعم.
0: في عام 1999.
1: نعم، هذه الصورة 1999 في معسكر الأيادي البيضاء في كوسوفو، وهذه من هاي واحدة من المهام الإنسانية اللي شهدها للعالم. أطلق على هذا العمل ولهذا المخيم بالتحديد السفن ستار، السبع نجوم، مش منا نحن، اللي أطلق عليه العالم أجمع. أكثر من 70 إلى 80 وسيلة إعلامية عالمية متواجدة معنا بشكل يومي في هذا المكان. الخدمات اللي قدمت للاجئين، أنت تعرف كان في هالمخيم في حدود 15,000 لاجئ.
0: قالوا لي كان 3,000 لاجئ ثم أصبح
1: البداية الفكرة كانت 3,000، ولكن في الأخير كان عندنا 15,000 لاجئ، 10,000 لاجئ في المخيم وخمسة حواليه. كانت تقدم.
0: هذا أنت صحيح؟
1: نعم هذا أنا وسيدي صاحب السمو في زيارته. طول عمرك كان يوميا كان تجهيز 45,000 وجبة للاجئين. صور بشكل يومي لمدة 3 شهور ونص 4 شهور على هذا الحال. لهذا السبب سيدي صاحب السمو الشيخ محمد وهذا كوفي عنان لما زار المخيم وقال أنا بتصل في الشيخ زايد فتح هذه طيب الله ثراه الله يرحمه يغفر له وبشكره على المجهود اللي قاعد تقدمه دولة الإمارات اللي ما حد قدمه إلى اليوم.
0: شو تذكر من توجيهات الشيخ زايد الله يرحمه؟
1: الله يرحمه كان توجيهاته واضحة. كلم سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قال له المهمة اللي بيشرونها جنودنا في ألبانيا في كوسوفو عندهم صلاحيات ويقدمون ما يحبون يقدمون يقدمون كل شيء لوجه الله مجانا وما يقصرون في حد بكل اختصار. لهذا السبب احنا تكلمنا عن 3000 بس وصلنا يمينا ورجعنا خبرنا سيد صاحب السمو أن الناس بحاجة إلى مساعدة أكثر. على طول طول عمار الشيوخ قال الشيخ محمد رجع الله يحفظه الله يرحمه الشيخ زايد وقال له نحن بحاجة نزيد العدد فكان مثل تشيك مفتوح نقدم كل ما تقدرون للجميع وبغض النظر عن الجنسية ولا العرق ولا الديانة. وهي وايد مهمة ترى لأن الناس تعتقد وجود دولة الإمارات في هذا المكان لأهداف أخرى لا لوجه الله وكان عمل إغاثي إنساني بحت.
0: والله شو قصة مهبط المطار دكتور؟
1: هذه القصة جميلة لأن العدد كبير للاجئين وعملية الإمداد كانت متعبة لأن كنا ننقل الشحنات من أبوظبي إلى تيرانا العاصمة ومن تيرانا ننقل طبعا نستخدم سي 130 والإلوشن الطيارة للنقل ومن من تيرانا ننقل البضاعة أو كل اللوجستيك بالطائرات إلى المخيم لكنا في منطقة جبلية صعبة فطبعا العملية مهلكة متعبة. بعدين سيدي الشيخ محمد قال أباكم تشوفون حل حاولوا تشوفون وسيلة أن الطائرة سي 130 تطلع من أبوظبي تنزل عندكم. فاضطرينا نشوف شو اللي حوالينا من الإمكانيات ما كان في إمكانيات موجودة كان في مدرج قديم مستخدم في الحرب العالمية الثانية
0: الله
1: بحاجة لتأهيل وتجهيز. فاتصلنا في مجموعة من الطيارين من البلاد هنا يو هناك شافوا المكان الستريب أو المدرج قالوا كم تبون تجهزون اتفقنا أسبوع أن نحن نجهزه ونطوله ويقدرون يبون الطيار نزلون وفعلا خلال أسبوع دولة الإمارات تمكنت من كأنه مطار حولناه مطار في الواقع نحن أن يكون عندنا مدرج طياراتنا تنزل والدولة الوحيدة اللي كانت تملك إمكانيات متقدمة في منطقة حرب دولة الإمارات.
0: هذه
1: قوات الناتو ما كان عندها هذه مجموعة من الطيارين الهليكوبتر اللي ويانا وأنا في النص وياهم في الصورة هذه.
0: نعم
1: ذكريات جميلة ومجهود كبير جدا من الدولة
0: الله يجزيك يعني الحكايات كثيرة عن كوسوفو ولكن لا بد أني أنا أعرج كذلك على ما قدمت القوات المسلحة في لبنان.
1: نعم
0: وأنت كنت هناك صحيح دكتور؟
1: صحيح.
0: لبنان ماذا تذكر؟
1: يعني لبنان المهمة بدأت في 2001 كانت المهمة اللي أنا كلفت بها من قيادتنا الرشيدة أن نساعد اللبنانيين في تطهير الجنوب اللبناني من الألغام وهذا مجهود ثاني سبحان الله شاءت الأقدار خلال وجودي في بيروت أن نفس القائد اللي في اليونايتد نيشن اللي موجود في كوسوفو واشتغلنا وياه
0: سبحان الله
1: كان موجود في نفس المهمة
0: هو نفسه
1: لما يوم شافني فرح قال دولة الإمارات جاية الأمور طيبة باختصار يعني
0: الله.
1: وفعلا يعني المهمة كانت من أنجح المهمات طبعا قوات المسلحة
0: رغم
1: صعوبتها القوات المسلحة دولة الإمارات بذلت المجهود ضخم جدا تعرف الألغام اليوم صعب أنت تتبعها في الجبال في السهول في أماكن مختلفة وكانت فيها مساحات شاسعة لكن دولة الإمارات تمكنت من تقديم العون والمساعدة اللبنانيين واشتغلت مع القوات الدولية في تطهير الجنوب اللبناني من الألغام.
0: ما بين كوسوفو ما بين لبنان ما بين المهام الأخرى اللي أنت سواء كنت مشارك فيها أو تواجدت فيها عموما ما هي القصة اللي ما تغادر ذاكرتك دكتور؟
1: كثير من القصص بس أنا دائما أرجع أقول قصة واحدة اللي هي قصة الولد أو قصة الإمام اللي قتل أمام عائلته في دبرشان. دبرشان عبارة عن منطقة صغيرة قرية على الحدود بين كوسوفو وصربيا فقتل الإمام وحرق المسجد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد شاف الحدث على التلفزيون طلب من الشيخ محمد أنه يطلب منا هناك كقائد قوة والمجموعة نروح من كوسوفو إلى منطقة دبرشان، لازم نعبر الحدود من كوكاس، نعبر كوسوفو إلى الشمال، منطقة جدا خطرة، لأن بعد يومين تمكننا من الوصول، شفنا المسجد، دخلنا كلمنا العائلة اللي هي عائلة الإمام، لأن الإمام قتل أمام أبنائه. وهذا المشهد الإنساني اللي أثر في المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، قصة الإمام اللي قتل أمام أهله لها سبب، كلفونا المعازيم نوصل هناك. لما وصلنا وجدنا العائلة، تكلمنا معاهم، فخبرونا أن الإمام كان حلمه أنه يعالج ولده اللي ما كان يسمع ولا يتكلم، فكان موجود في البيت.
0: الله.
1: اتصلت في سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد، أنا ذاك أطول عمر، في عندنا قصة ثانية، الإمام توفى صحيح، إلا أن ولده في حالته كذا كذا، قال لي الحين تيبونا وياكم للعلاج. وبالفعل تمكننا من نقل العائلة إلى معسكرنا في كوسوفو، ومن هناك أخذناه بطائرة خاصة إلى دولة الإمارات وتم علاجه.
0: الله سخركم. الله.
1: الحمد لله. الحمد لله. الحمد بركة معازيم وتوجيهاتهم طول عمرهم.
0: يقولوا لي قصة فاطمة، يعني المولودة اللي سميت تيمنا بأم الإمارات.
1: أم الإمارات صحيح. فاطمة قصتها جدا مؤثرة أيضا، طول عمرها أم الإمارات، أول ما عرفت أن سميناها فاطمة ما قصرت، كرمتها وأثنت على العالم، وتمت حريصة دائما تتصل تتأكد وتتابع أخبار فاطمة. لكن المؤثر الأكثر اليوم أن أنا عندي متحف صغير في البيت، وحاط قصة كوسوفو، وحاط الفعاليات أو المهام الإنسانية اللي دولة الإمارات قامت فيها. دائما الناس أول ما نتكلم عن قصة فاطمة وشو قدمت دولة الإمارات، الناس كلها وكثير حالات عندنا نصحت، تأثرت بالموقف.
0: الله.
1: تأثرت بالموقف الإنساني لدولة الإمارات، مد اليد العون للمحتاج في أماكن وظروف صعبة. فاطمة وأهلها وكل العالم متواصلين معنا، وحلمهم يزورون الإمارات، يبون يون الإمارات.
0: أظنك رحت شفتهم؟
1: أنا رحت نعم، زرت البنت بعد 23

0: 20 سنة تزوجت وحين خذت ماجستير، لكنها ما زالت متواصلة وتبى تزور البلاد، تبى تقدم شكر وتعرف جدا شغوفة أنها تشوف هذه البلد اللي كرمتها. فإن شاء الله يوم من الأيام بتوصل البلاد وبتزورها، ودائما يثنون ويشكرون على دولة الإمارات.
1: الجهود هذه اللي بذلت الإنسانية، شو انعكاسها اليوم على أرض الواقع على القوات المسلحة الإماراتية اليوم على وجه الخصوص؟
0: بقول لك شيء، دولة الإمارات وخاصة القوات المسلحة اليوم قدمت الكثير في هذا المجال الإنساني الإغاثي. أنا أعتقد اليوم سمعت دولة الإمارات والتحديد قوات المسلحة إنها اليوم قادرة أنها تقدم غصن السلام وغصن الزيتون للعالم أجمع. يعني العمليات الإنسانية اللي قاعد تقوم فيها، العمليات الإغاثية، أنا ما أتكلم بس عن كوسوفو، أتكلم عن كل المهام في الكوارث، في الأزمات، في كل مكان، كل العالم قاعدين نتكلم اليوم. أعتقد أنا اليوم الجندي الإماراتي وموقفه وتعامله الإنساني في هذه الحالات في الخارج مش طبيعي. يعني الناس اليوم أي جندي إماراتي يشارك في مهمة أو في أزمة خارج الدولة يقدم العون، تشوف المحبة والاحترام والتقدير للدولة خلال هذا الإنسان. يعني هذا جدا ترى موقف مش طبيعي. قدامي أنا شفت كثير من المواقف، ناس تصيح لأن هذا الجندي بيغادر، وإلا نمسك حد وحضنه ولا نساعده. فبالتالي أنا أعتقد اليوم قوات المسلحة قدمت الكثير، بصماتها الإيجابية في كل العالم وفي كل المشاريع اللي شاركت فيها.
1: اليوم أنت يعني مسيرة طويلة وحافلة في القوات المسلحة الإماراتية، ولما شفت بسالة قواتنا المسلحة في هذا العدوان الإرهابي علينا من النظام الإيراني، يمكن احنا فخورين، العالم تفاجئ، بس اتوقع انتم لم تتفاجئوا ببسالة القوات المسلحة. شو شعورك انت داخليا لما تشوف اليوم اخوانك وعيالك قاعدين يقدمون اللي قدموه ويحوزون على رضا من ربهم ورضا ثم رضا من قيادتهم وتقدير من كل العالم؟
0: شوف، هذا موقف لا ينسى دائما، الشعور بالعز والفخر، وانك تشوف اليوم الجندي الاماراتي وصل الى مصاف الجيوش العالميه، وهذه المقدرات الكبيره جدا والاستثمار فيه بين. اليوم الجندي الاماراتي والقوات المسلحه تعاملت مع الحدث هذا بشكل احترافي عالمي لم يتم من قبل. أنت شوف نسبة وعدد الصواريخ والمسيرات اللي أرسلت على البلد، رغم هذا نسبة الضرر بسيط جدا مقارنة بالكم الهائل من الصواريخ والمسيرات اللي تم إطلاقها علينا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك جاهزية، هناك تدريب، هناك استثمار قوي، هناك تسليح متميز، هناك استراتيجية واضحة، وهناك عقيدة قتالية بنيت على أسس علمية وخبرات بسواعد رجالها وأهلها ودعم إلا محدود من قيادتنا. أنك أنت اليوم تستطيع أنك تقف، يعني تصور نسبة الصواريخ والمسيرات اللي طلقت من إيران العدو الغاشم على دولة الإمارات مقارنة بالدول الأخرى لا تقارن، تتكلم أعداد قريب 3000 وزيادة.
1: صحيح.
0: فبالتالي أنت اليوم أنك تصد هذا الكم الهائل، هذا يدل على ماذا؟ أن هناك تدريب وتأهيل واستثمار ومشاركات عالمية، أنك أنت اليوم فعلا قدرت أنك تؤسس قوة يشهد لها بالبنان.
1: يعني يمكن سؤالي الأخير معاليك، أنت يعني واحد من الأسماء اللامعة فيما يخص معرض آيدكس، شرفت عليه سنوات طويلة، وحاب أسألك عن جزء رصين اليوم قاعدين نشهده، المنتج الدفاعي الوطني اليوم اللي أثبت كفاءته حقيقة.
0: نعم.
1: يعني شاهدنا مسؤولين إماراتيين في الفترات الماضية تحدثوا أنه خلال 15 30 أو 20 يوم خلال هذه الفترة تم ابتكار منتج كذلك. شوف السرعة، وتم مش بس ابتكاره، تم تطبيقه في عجاله. ما هو تعليقك على هذا المسألة؟
0: تعليقي بسيط، لو الناس تعرف شوي الخلفيه بس، تاسيس مكتب اسمه مكتب الاوفست، اللي هو اليوم اصبح مبادله، بمبادره من سيدي شخصيه الشيخ محمد بن زايد، كان الهدف بناء واستثمار

0: لبناء قاعدة صناعية دفاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: نشكرك. أشكرك لتواجدك وأشكرك لتلبيتك هذه الدعوة، وسعيدين حقيقة بفتح هكذا مواضيع وسير وقصص ربما الكثير لم يسمع بها. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم على الاستضافة وأتمنى لكم التوفيق.
1: شكرا معالي الدكتور عبيد الكاتب السفير السابق، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا لمتابعتكم. نقول ما نقوله في كل يوم في كل حلقة في كل نفس: حفظ الله دولة الإمارات، حفظ الله قائدها، وحفظ الله هذا الشعب المعطاء الكريم. إلى اللقاء.

0: سواعد للخير ممدودة، وللشدائد حاضرة وموجودة، صقور تحمي السماء، وعيون ساهرة تذود عن الحدود. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: رئيس الدولة ونائبه يهنئون منتسبي القوات المسلحة الباسلة بالذكرى 50 لتوحيدها. رئيس الدولة يزور فعاليات النسخ 5 لمنصة إصنع في الإمارات 2026. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: أهلا بكم. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله منتسبي القوات المسلحة الباسلة بالذكرى 50 لتوحيدها، وقال سموه عبر منصة إكس: أهنئ أبنائي وبناتي منتسبي القوات المسلحة الباسلة بالذكرى 50 لتوحيدها التي نحتفي بها بكل فخر واعتزاز، بعد أن سطر أبناؤها ملحمة وطنية رائعة في الدفاع عن سيادة الإمارات وأرضها وأمنها، ونستحضر تضحياتها على مدى العقود الماضية ودورها الوطني الرائد والمتواصل ضمن منظومة نهضتنا الشاملة، وندعو بالرحمة للشهداء الأبرار وللوطن الغالي بدوام العزة والأمن والازدهار. هذا وقد وجه صاحب السمو رئيس الدولة في منشور آخر على منصة إكس، وجه كلمة لأبنائي وبنات الوطن المدافعين عن حياضه قائلاً: أنتوا علم يعتز فيكم حماكم، أنتوا على سبع الإمارات حراس. من جهته قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمناسبة الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: في الذكرى 50 لتوحيد قواتنا المسلحة نحتفي بجنودنا، نحتفي بشهدائنا، نحتفي بقادة هذه القوات وعلى رأسهم القائد الأعلى لقواتنا المسلحة رئيس الدولة حفظه الله، هم درع الوطن وسيفه وحصنه وسيادته وأمنه، فخورين بقواتنا، فخورين برئيسنا، فخورين بالإمارات. هذا وقد قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة عبر منصة إكس: 50 عاما من العز والفخر، قواتنا المسلحة كانت ولا تزال درع الوطن وسنده برجالها الذين نذروا أنفسهم لحماية راية الإمارات في وبيلها الذهبي، نحتفي بتاريخ من الشجاعة ونمضي بثقة نحو مستقبل أكثر قوة واعتزاز. في ذاكرة الأوطان محطات لا تنسى وقرارات شكلت ملامح الآتي من الأيام، وفي بلادي قرار كان للتاريخ محطة من أعظم المحطات. 6 مايو عام 1976 تاريخ توحيد القوات المسلحة. هيثم حمدان والتقرير التالي.
2: هذا الوطن يطمب أن يكون فيه جند قوي عزيمة، جند يفهم ما هو عليه حاضر وفي المستقبل.
3: خمسون عاماً مرت منذ ذلك التاريخ، 5 عقود هي مسيرة القرار الذي لم يكن عسكرياً فحسب، بل قراراً سيادياً وطنياً يعبر عن وحدة المصير. توحيد قواتنا المسلحة كان تعبيراً عن قوة الاتحاد، قرار ينطق بحكمة القيادة التي ترى الاتحاد يكتمل بقوة تحميه وتصون مكتسباته، بمؤسسة عسكرية موحدة تنطق

0: باسم البيت المتوحد. واليوم وفي الذكرى الخمسين لا نستعيد حدثا تاريخيا فحسب، بل مسيرة عز وفخر امتدت نصف قرن. خمسون عاما ترسخت فيها قواتنا المسلحة ركيزة للأمان والاستقرار، وسورا يحمي المكتسبات، وعنوانا للقوة المسؤولة عن صون الحق، وذلك منذ البدايات الأولى. تأسست عقيدة قواتنا المسلحة على مبدأ واضح: القوة لحماية السلام ودعم الاستقرار، وهذا ما يوثقه التاريخ. ستبقى على الدوام قواتنا المسلحة حصناً حصيناً للاتحاد ودرعاً للوطن. وما توحيد قواتنا المسلحة إلا نظرة مستقبلية أبصرت مبكراً جداً تأهيل جيش قوي، مسؤوليته حماية الوطن، ورسالته صون الأمان. واليوم نرى قوات مسلحة مؤهلة فنياً وتدريبياً بأحدث التقنيات، وهنا لا تنتهي الحكاية بل تستمر، مع كل جندي وفرد وعنصر، ومع كل صباح يشرق، لنقول للعالم إن دولة الإمارات دولة استقرار وسلام وقوة مسؤولة.
1: حماية بلادنا مو بسنة الدفاع عنها أبد، حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
2: زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم فعاليات الدورة الخامسة لمنصة اصنع في الإمارات 2026 التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك. واطلع سموه خلال الجولة على أحدث التقنيات والمنتجات المعروضة والمبادرات النوعية التي تستهدف تعزيز تنافسية المنتج الوطني وكفاءته واستدامته في العديد من القطاعات الحيوية، إضافة إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإنتاج المحلي وتطوير مساراته. وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد التقى أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في ختام جولته في المنصة. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم فخامة جون داراماني ماهاما رئيس جمهورية غانا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، وذلك على هامش فعاليات منصة إصنع في الإمارات 2026. وبحث سموه ورئيس غانا خلال اللقاء مختلف مسارات التعاون وفرص تطويره خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى جانب الطاقة المتجددة والابتكار والتكنولوجيا. تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله فعاليات معرض إصنع في الإمارات 2026 المنعقدة في مركز أدنك أبوظبي تحت شعار الصناعة المتقدمة بنظهر أقوى. وزار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مجموعة من الشركات الوطنية المشاركة في المعرض واطلع على منتجاتها وإنجازاتها وتطوير الكفاءات الوطنية والابتكار التكنولوجي. أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة استراتيجية في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات ومحركا رئيسيا لتعزيز التنويع الاقتصادي. جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم فعاليات الدورة الخامسة من منصة إصنع في الإمارات. استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم صاحب سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي. ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة بأخيه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وتبادل سموهما الأحاديث الودية سائلين المولى عز وجل أن يمن على دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله الأمن والأمان والاستقرار ويديم رفعته وعزه وازدهاره. تناول اللقاء جملة من الموضوعات المرتبطة بشؤون الأسرة والمجتمع

0: كما تجول سموهم في أروقة إدارة الدكتور سلطان القاسمي مطلعين على أبرز ما تضمنه من مقتنيات متنوعة ووثائق ومخطوطات نادرة تتناول تطور المنطقة وأهم محطاتها التاريخية. وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون منتسبي القوات المسلحة الباسلة بالذكرى 50 لتوحيدها. رئيس الدولة يزور فعاليات النسخة 5 لمنصة إصنع في الإمارات 2026. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. توحيد القوات المسلحة أهم مرتكزات الدولة الاتحادية، حماية للمنجزات وتأمينا للوطن وصونا للاتحاد. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

أوقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: هذا الوطن يتطلب أن يكون فيه جند. جند قوي. جند قوي عزيمة. جند يفهم ما هو عليه حامله في المستقبل.
1: في ذاكرة الأوطان محطات لا تنسى وقرارات شكلت ملامح الآتي من الأيام. وفي بلادي قرار كان للتاريخ محطة من أعظم المحطات. 6 مايو 1976، تاريخ توحيد القوات المسلحة. خمسون عاماً مرت منذ ذلك التاريخ، 5 عقود هي مسيرة القرار الذي لم يكن عسكرياً فحسب، بل قراراً سيادياً وطنياً يعبر عن وحدة المصير. توحيد قواتنا المسلحة كان تعبيراً عن قوة الاتحاد، قرار ينطق بحكمة القيادة التي ترى الاتحاد يكتمل بقوة تحميه وتصون مكتسباته، بمؤسسة عسكرية موحدة تنطق باسم البيت المتوحد. واليوم وفي الذكرى 50 لا نستعيد حدثا تاريخيا فحسب، بل مسيرة عز وفخر امتدت نصف قرن. 50 عاما ترسخت فيها قواتنا المسلحة ركيزة للأمان والاستقرار، وسورا يحمي المكتسبات، وعنوانا للقوة المسؤولة عن صون الحق، وذلك منذ البدايات الأولى. تأسست عقيدة قواتنا المسلحة على مبدأ واضح: القوة لحماية السلام ودعم الاستقرار. وهذا ما يوثقه التاريخ. لبنان منتصف السبعينات، العام 1976. في ذلك الوقت كانت دولة الإمارات حاضرة بقواتها المسلحة في أولى محطاتها العسكرية. عقب إعلان الاتحاد جاءت مشاركة الإمارات ضمن قوة الردع العربية التي أنشئت بقرار جامعة الدول العربية لحماية لبنان من الانهيار وصون الاستقرار. ومع تحولات المنطقة التي شهدتها بداية عقد التسعينات، برزت مواقف حاسمة لن ينساها الأوفياء. أزمة الخليج، صيف عام 1990، حرب الخليج الثانية أو أزمة الكويت، كان تحدياً من أصعب التحديات في وقته. دولة شقيقة تتعرض للغزو، كان تهديداً لاستقرار الخليج العربي كله. لهذا جاءت مشاركة دولة الإمارات بقواتها المسلحة ضمن قوات درع الجزيرة لتحرير دولة الكويت. كانت وقفة لقواتنا المسلحة تعبر عن إيمان قيادتنا بأن الأمان موقف ثابت ومسؤولية أصيلة. الصومال كانت حقبة التسعينات ملأى بالأحداث التي ستظل طويلاً في ذاكرة البشرية، ولدولة الإمارات فيها من الجهود نصيب لا ينكر. الصومال كانت

0: آنذاك تحت وطأة الجوع والفاقة والتوترات في عام 1993 شاركت دولة الإمارات ضمن قوة الأمم المتحدة. كانت مشاركة بقوة ترسي الأمن وأياد تمتد بالخير إلى من أعوزتهم الظروف، ومثالا على قوة تصون استقرارا وتحمي ما تبقى للإنسان والمكان. ولطالما كان الإنسان هو المعني بالحماية. كوسوفو. ننتقل الآن إلى نهاية عقد عام 1999، منطقة البلقان، كوسوفو. كان تحديا إنسانيا لا ينسى. لاجئون يواجهون قسوة الشتاء وتقطع السبل. حيث شاركت دولة الإمارات عام 99 في مهمة حفظ السلام في كوسوفو، وأنشأت مخيما في ألبانيا لإيواء اللاجئين، صون للأمن في أعمق صوره، حيث تحفظ كرامة البشر بعدا عن الخطر. قواتنا المسلحة دوما وعبر التاريخ أكدت بأنها قوة حق ورديف السلام، أياد بيضاء نزعت ألغام الموت من أرض لبنان مطلع الألفية. نفذت دولة الإمارات مشروعا قامت عليه كفاءاتنا الوطنية من منتسبي القوات المسلحة لنزع الألغام من جنوب لبنان عام 2001، وإزالة الألغام والقنابل العنقودية عقب حرب عام 2006. عادت الحياة إلى الأرض وعاد الأمان إلى الإنسان. هناك تتجلى الحقيقة. قوات مسلحة مدعمة تحمل القيم قبل السلاح وتدعم الاستقرار. اليمن. على مدار 5 عقود أسهمت قواتنا المسلحة في ترسيخ مكانة الإمارات، دولة تجمع بين الحزم والحكمة وبين القوة والمسؤولية. في عام 2015 شاركت قواتنا المسلحة في واحدة من أكثر محطات جهودها وضوحاً، كان وقوفاً مع الشرعية في اليمن دعماً للاستقرار. مشاركة جاءت بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن وقوفاً مع دعم الشرعية ومساندة للاستقرار. محطات متنوعة طفنا عليها عبر التاريخ، كلها تؤكد بأن قرار توحيد القوات المسلحة لم يكن مجرد قرار إداري فحسب، بل خطوة رسخت الاتحاد وعبرت عن إيمان الدولة بأن الحق لا بد له من قوة تحميه. هذا ما عاصرناه في عام 2026 في وقت ظنت فيه أوهام الاعتداءات الإيرانية أن سماءنا سهلة المنال أمام صواريخهم ومسيراتهم الأرهابية، ولكن تحطمت نواياهم الخبيثة أمام كفاءة منظومة دفاعاتنا الجوية، واستخدمت 6 طبقات متكاملة من أنظمة الدفاع الجوي في عملية واحدة في خطوة غير مسبوقة توصف بأنها سابقة تاريخية في الحروب الجوية الحديثة. ستبقى على الدوام قواتنا المسلحة حصناً حصيناً للاتحاد ودرعاً للوطن. وما توحيد قواتنا المسلحة إلا نظرة مستقبلية أبصرت مبكراً جداً تأهيل جيش قوي، مسؤوليته حماية الوطن ورسالته صون الأمان. واليوم نرى قوات مسلحة مؤهلة فنياً وتدريبياً بأحدث التقنيات، وهنا لا تنتهي الحكاية بل تستمر مع كل جندي وفرد وعنصر، ومع كل صباح يشرق لنقول للعالم إن دولة الإمارات دولة استقرار وسلام وقوة مسؤولة.
1: حماية بلادنا مو بسنة الدفاع عنها أبد، حماية بلادنا

0: أنا فرض الدفاع عنها، فرض.
1: وأقسم بالله العظيم،
2: أقسم بالله
1: أن أكون مخلصا،
2: أن أكون مخلصا
1: لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها. ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
0: E&Money؟
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.
2: سواعد للخير ممدودة، وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة، أحد المنجزات الأساسية التي قامت واستندت عليها بلادنا، هي ترجمة ملامح الاتحاد والتقدم والتطور. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله، فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم. يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من احتيار.
3: أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: المادة. مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ. لأجل الوطن. لأجل الوطن. لأجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
8: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: أبو ظبي اف ام
1: بلاد الخير. كلمات سلطان المجلي. الحان محمد بودلة. غناء احمد اللوغاني.

سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة لحماية الوطن ومنجزاته جنود مخلصون 50 عاما وهم للوطن درع وللاتحاد حصن منيع. 6 مايو ذكرى توحيد قواتنا المسلحة. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

نهار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. توحيد القوات المسلحة أحد المنجزات الأساسية التي قامت واستندت عليها بلادنا، وهي تترجم ملامح الاتحاد والتقدم والتطور. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

شبت لواهب الهوى في خفوقي والهم جاني من جميع النواحي شبت لواهب الهوى في خفوقي والهم جاني من جميع النواحي مقواك يا همي ويا كثر شوقي للي تهيا مسكنه في جراحي كل الغلا كله الوجه شروقي فارقت من فرقاه مطلع صباحي هذاك يوم اغليه بينت ذوقي وانا الغيره ما تعجل مراحي.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكك.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: للتواصل مع برنامج صوت الملاعب 6-0-0-5-5-1-2-2-2 وعبر الرسائل النصية القصيرة اتصالات ودو 3-6-6-8. يمكنكم متابعة برنامج صوت الملاعب على الترددات التالية: بوظبي 90.00، حبشان 101، ليوى 103.7، العين 99.6، جبل الظن 97.3، دبي والشارجة وعمان 98.4، راس الخيمة 89.7، أم القيوين والفجيرة 106. بوظبي اف ام.
1: في العين لا تولد البطولات صدفة، بل تكتب من تعب الرجال ومن صبر المدرجات، ومن مدينة تعلمت كيف تحول الحلم إلى مجد. عاد الزعيم وعاد الدوري إلى المكان الذي يعرفه جيدا، إلى قلعة لا تكتفي بالمنافسة بل تؤمن أن الذهب خلق ليحمل بأيديها. هذا اللقب لم يكن مجرد انتصار في الجدول، بل قصيدة كتبت بالعزيمة وعنوان مرحلة أثبت فيها العين أن الكبار قد يتعثرون لكنهم لا يغيبون طويلا عن القمة. وفي ليلة امتلأت بالفرح كانت الجماهير تردد اسم العين وكأنها تستعيد تاريخا كاملا من الهيبة والبطولات. فالدوري حين يبحث عن موطنه يعرف الطريق دائما إلى الزعيم. وقبل كل شيء نتقدم بالتهنية لسيدي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل حاكم في منطقة العين على هذا الإنجاز والفوز بدرع دوري أدنك المحترفين للمرة 15، وإلى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وإلى الأمة العينوية ألف ألف مبروك الدرع 15 للبنفسج.

0: اسمع.
1: ألف ألف ألف مبروك لنادي العين بطل دوري يدك المحترفين موسم 2025-2026 بفوزه اليوم 5 أهداف على الشارقة قبل نهاية الموسم بجولتين، يحسم الزعيم هذا اللقب بإنجاز مميز رائع تاريخي. دعوني في البداية متابعينا الكرام ومستمعينا ورحب بضيوفي الأعزاء الدكتور موسى عباس، الكابتن فريد علي، والعزيز أحمد الحوري. دكتور موسى عباس، العين باستحقاق وجدارة.
2: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ألف ألف مبروك لجميع العناوين، لكن في البداية لابد أن يكون لسيدي سمو الشيخ هزاع بن زايد ممثل الحاكم في منطقة العين، ربان السفينة اللي يحط الرؤية لنادي العين. أعتقد ما أتى من فراغ، أنا ما أتكلم عن 15 دوري، ثاني أندية العالم، يعني العين البطل في كل أوقات. كذلك نهدي للشيخ سلطان بن حمدان بن زايد النهيان رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، اللي استطاع أنه يقود إدارة النادي إلى هذا الإنجاز الكبير، سواء بطولة آسيا والآن في بطولة الدوري. أعتقد يستحقون نادي العين هذا الإنجاز، وفريق كان عمل إداري على أعلى مستوى في نادي العين، ولجميع العناوين، الأمة العناوية، للجمهور العناوي الوفي اللي كان طوال الموسم مع الفريق وطوال السنوات، طوال الفترات للفريق، إلى إدارة العين، إلى جميع من ينتسب إلى نادي العين، إلى الأشخاص اللي وراء الكواليس في نادي العين، في إدارة نادي العين، اللي اشتغلوا عمل كبير هذا الموسم والمواسم السابقة. أعتقد لجميع الأقطاب العناوية السابقين والحاليين، لكل من ينتمي لنادي العين يستحقون هذه البطولة. طبعا فأنا أعتقد يستحقون نادي العين فعلا البطولة في هذا الموسم.
1: بالفعل يستحقون البطولة، أبطال متوجين اليوم بهذه النتيجة الرائعة. اليوم كابتن فريد علي، اليوم أعتقد العين حسم قبل جولتين في استحقاق، يعني يثبت أن ثبات مستواه خلنا نقول في الدوري في هذا الموسم كان شيء يشاد به.
0: هذا هو العين اللي نحن نعرفه، يعني من أول ما تأسس لحد الآن. بس خلنا أتقدم صراحة وبارك لسيدي سمو الشيخ هزاع بن زايد على النهيان ممثل الحاكم في مدينة العين، وكذلك أتقدم بتهنية للشيخ سلطان بن حمدان بن زايد على النهيان رئيس مجلس إدارة النادي وشركة العين لكرة القدم. ألف ألف مليون مبروك.
1: الله يبارك فيك. لكن اليوم أعتقد العين يعني باستحقاق حضر فيها.
0: طبعا طبعا،
1: ثبات مستوى طول الدوري
0: طبعا، وراح يكمله بدون هزيمة، يعني بيكون دوري الذهبي.
1: دوري ذهبي متوقعة. العزيز أحمد الحوري، ليلة جميلة، العين غير وجوها غير، خصوصا في وقت المسيان، وأعتقد هذا المساء جميل في العين.
3: صحيح صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك للأسرة العينوية جميعا، وعلى رأسها سمو الشيخ هزاع بن زايد النهيان ومثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وأيضا الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد رئيس مجلس إدارة نادي العين لكرة القدم، وكل عيناوي حرص على التواجد في الملعب، كل عيناوي حرص على متابعة هذا اللقاء في خلف الشاشات، كل عيناوي كان قلبه مع العين ومع البنفسجي اليوم، لأن بالفعل هذه المباراة سعيد يمكن كانت مباراة في توقيت حساس جدا. أنت لما تخسر لقب وبعدها بكم من يوم تلعب في مباراة أيضا حاسمة للقب ثاني، صعب أنك تقدر تكون بالشكل اللي شفته اليوم. لكن هوية العين، شخصية العين، شخصية البطل اليوم، اللاعبين أثبتوا أن هذا الفريق، لما إحنا كمحايدين، قلك من العينوية، إحنا كمحايدين لما نتكلم ونشيد ونتحدث بهذه الأريحية عن العين، ما نجامل العين، لكن العين هو من يستحق هذه الإشادة وهذا الكلام الطيب عنه. لاعبين يخرجون بشكل سريع من هزيمة، من فقدان لقب، من مباراة أمام غريم تقليدي

0: يروح لها حسابات ثانية أمام الوحدة، وتقدر أنك تشوف اليوم بهذا المستوى بهذا التركيز بهذا العطاء يبغي يخلص المباراة اليوم، وبعدين يفكر في دوري ذهبي، بعدين يفكر في كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، أمور كثيرة ما تحصلها إلا فريق قادر أن يكون قوي، قادر أن يثبت شخصيته في أي موقع. العين ابتعد موسمين ولكن لابد أن يعود، ولابد أن تكون عودته بما شفناه. العودة عودة العين ترى متوقعة،
1: صحيح
0: فوز بلقب سعيد واضح، وقادر العين أن يعود ويسجل بلقب، لكن العودة بهذه الطريقة، عودة أن ينافس على هذه الألقاب كلها، عودة أن يوصل إلى نهائيين ويحسم اليوم دوري، كلها أمور الأهم كذلك، يعني مش اليوم بس، الأهم أن العين يعود إلى آسيا، إلى إلى إلى القارة اللي هو واحد من أسياد هذه القارة. هذه كلها معطيات بنتكلم عليها سعيد أكيد في الدقائق القادمة،
1: أكيد بنسولف أكثر عن هذه أو هذه اللحظات وهذا الإنجاز الرائع لنادي العين وللأمة العيناوية. لكن أيضا حاب نسمع مشاهدين الكرام والعيناوية، وأيضا تهنياتهم اليوم تكون حلقة لهم احتفالية مميزة، ولكن حاب نسمع صوتهم للاتصال 600-551-222 مرة ثانية 600-551-222 وعلى الاسمس 3668 اتصالات ودو. اليوم انت اتصالات ومبروك، ألف مبروك. إذا قلنا هناك أندية تلعب من أجل الفوز، وهناك أندية خلقت لتصنع التاريخ، والعين لم يكن يوما مجرد فريق يعبر المواسم، بل حكاية وطن تعرف كيف تشعل الفرح وكيف تجعل من المدرجات وطنا آخر العاشقين. عاد الزعيم إلى منصة الدوري، عاد كما يليق بالكبار، بهيبة لا تشبه أحد وبخطوات تعرف طريق الذهب جيدا. هذا اللقب لم يكن نهاية موسم بل ولادة مجد جديد، فكلما ظن البعض أن الزمن تغير، يأتي العين ليذكر الجميع أن القمة تحفظ أسماء من يستحقها فقط. وفي ليلة التتويج لم تكن الكأس ولم يكن الدرع وحده يلمع، بل كانت مدينة كاملة ترتدي الفخر وترفع اسم العين كما لو أنها ترفع تاريخا كاملا من المجد.

0: عيناوي عيناوي اليوم ليلة العيناوية في لحظة جميلة. أعتقد اليوم الكل عيناوية فرحين مستمتعين بهذه اللحظات، لكن عندنا تغريدة على حساب نادي العين سلطان بن حمدان بن زايد، نهني سمو الشيخ هزاع بن زايد والأمة العيناوية وجميع العاملين في نادي العين بالتتويج بلقب دوري أدنوكلية المحترفين. في هذا المنشور نتقدم بخاصة التهنئة إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل حاكم في منطقة العين بمناسبة تتويج نادي العين بلقب دوري أدنوك المحترفين الموسم الرياضي 2025-2026، ويأتي هذا الإنجاز امتدادا لدعم سموه المتواصل ورؤيته السديدة، وهني الأمة العيناوية ولاعبي الفريق الأول والأجهزة الفنية والطبية والإدارية وجميع العاملين في نادي العين، وما تحقق خلال هذا الموسم هو ثمرة العزيمة والإصرار منذ انطلاقته، إلى جانب روح العائلة الواحدة التي تميز منظومة العمل في النادي والالتزام بالعمل اليومي بروح احترافية عالية لتحقيق الأهداف المنشودة. كما نتقدم بالزيل الشكر والتقدير إلى جمهورنا الوفي التي إلى جماهيرنا الوفية التي كانت ولا تزال الداعم الأول للفريق ووقفت إلى جانب اللاعبين في جميع الظروف، وكان لدعمها المستمر الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز، ونسأل الله التوفيق للفريق في الاستحقاقات القادمة ومواصلة مسيرة النجاحات. سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي العين. أعتقد يعني كابتن فريد الكل يتحدث عن الدعم الكبير، وبالفعل يعني دعم سيدي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان لهذا الكيان معروف، لكن اليوم أيضا بعد كذلك كان لحضوره ودعمه ورؤيته بصمة كبيرة في هذا الدوري.
1: دائما المسؤولين وشيوخ النادي العين المسكين عن نادي العين دائما ما يعني أصحاب بطولات، اليوم يكفي لأن العين ثاني بطولة عنده بالنسبة حق آسيا، هذا النادي الوحيد اللي في دولة الإمارات هو بطل آسيا مرتين متتاليين وأكثر من مرتين أو ثلاث مرات يصعد للنهائي. العين نادي كبير، مبروك للعين بطل الدوري عن جدارة واستحقاق موسم تاريخي وأداء يثبت من هو الكبير. يا سعيد
0: والكبير كبير. دكتور، دعم سمو الشيخ هزاع بن زايد الله يحفظه لنادي العين وأيضا لي وجوده هو صاحب الرؤية الرياضية المميزة كان له حضور في هذا الدوري أكيد وفي كل بطولات نادي العين.
2: دائما سيدي سمو الشيخ هزاع بن زايد مش غريب على الرياضة أو على نادي العين، يمكن سنة 84 هو دخل نادي إدارة نادي العين ومسك أكثر من ملف في نادي العين، ودائما كان سيدي سمو الشيخ هزاع يركز على موضوع الناشئين والشباب وتركيز عليهم هم زاد لأي نادي. أول ما مسك النادي أنا أتذكر كان وجوده في عضو مجلس إدارة. شيخ هزاع له مواقف كثيرة مع إدارة نادي العين ومع فريق العين، تذكرون في بانكوك لما بطولة آسيا نزل ما بين الشوطين للاعبين وتحدث معاهم، هذا في أكثر من موقف اللاعبين كانوا شيخ هزاع كان في المواقف الصعبة كان هو يوقف مع الفريق ويعرف متى، حتى في موضوع تغيير المدربين دائما عند أنا أقول الشيخ هزاع صاحب البصر والبصيرة صاحب رؤية، يعرف متى يتدخل ومتى ما يتدخل، يعرف متى حتى لو ما تحدث عن أي مدرب هذا له رؤية وله فكر عالي جدا جدا في هذا المجال، وغير الدعم الفكري ودعم المعنوي ودعم المادي أمور كثيرة. فأنا أعتقد نادي العين عنده استراتيجية، يمكن حتى لو تذكر عام أعضاء شرف لما حصل عنده في نادي العين، فأنا أعتقد في هذا الموسم مر بمواقف الموسم الماضي لكن النادي عنده مرجعية، دائما أي نادي لما يكون عنده مرجعية ما في خوف لهذا الشيء، فالكيان واضح يعني من تتحدث عن 15 بطولة تتحدث عن ثاني أندية العالم ترى من شوية بطولة آسيا مرتين، فأعتقد نادي العين أنا أعتقد في قمة نضجه، نادي العين الآن في قمة توهجه، ما كان عند في الدوري يعني هو فعل كما يريد، هو ما كان يفكر في حسابات الآخرين، كان هو ماشي القطار العيناوي ماشي كان للدوري، يمكن في أكثر من مناسبة سواء كنا في التلفزيون ولا في هذا وعن الأستاذ أحمد الحوري كنا مع بعض وكنا نقول هذا الموسم موسم العين يعني من خلال المستوى الفني من خلال مر بمواقف بكل امانه. وخلنا نقول بعد احنا يعني اداره العين مر بوضع كان وضع صعب. انا اقول هني كذلك ما ننسى دور كذلك شيخ سلطان بن حمدان بن زايد النهيان الله يحفظه كذلك في موضوع المدرب مدرب إيفيتش. يعني كان في انتقادات خلينا نكون واقعيين في دور خاصه في الدور الاول وهذا كما سوى، لكن نجح المدرب نجح بامتياز. مدرب العين لاعبين عين نجحوا بامتياز يمكن خالف الجميع كل امانه اقول لك بطريقته باسلوب لعبه. عسى نحن نعرف كاعلاميين او كجمهور ترى المدرب هو اقرب شخص للفريق، هو يعرف هذا اللاعبين شو الطريقه وشو الاسلوب اللي ممكن تماشي معهم. فاذا نحن ما نتحدث عن شيخ سمو الشيخ هزاع سيد سمو الشيخ هزاع بن زايد نتحدث كثير له مواقف. حتى منتخب الامارات في عز التوهج اللي سواء كان في بطوله دوره الخليج 2013 في اسيا 2003 اسيا 2005 الان بطوله العين الاخيره كذلك. فانا اعتقد انت دائما محتاج الى ربان السفينه انه يعرف القياده كيف دائما في الفريق. وانا اعتقد العين كلهم يستحقون العيناويين ام العيناويه جمهور العين الوفي بكل امانه هذا الجمهور وفي وفي جدا جدا مع الفريق في كل المواقف الصعبه سواء كان في الازمات حتى في الفتره اللي العين ما حقق في فتره بسيطه ما حقق العين البطوله الدوري اطول فتره اللي هي من 84 لنهايه الثمانينات فقط. والعين حقق في كل البطولات سواء كان في الثمانينات في التسعينات في السبعينات في الفريق الوحيد على مستوى على دوله الامارات لحقق بطوله الدوري في كل
0: الحقب التاريخيه
2: كل الحقب التاريخيه من السبعينات من 77 وبعد ذلك الثمانينات في التسعينات الفريق الوحيد ها
0: صح.
2: ما في فريق في دوري الامارات حقق كل البطولات. فاذا احنا لما نتكلم عن نادي العين نتكلم عن إرث تاريخي كبير كبير كبير والأقطاب العينويين كبير الدعم معنوي كبير على مستوى العالم. وأنا أهديهم هذا الفوز للجميع السابقين والحاليين والداعمين النادي وراء الكواليس يمكن يمكن ما حد يشوفهم لكن دعم كبير لهذا النادي
0: يستاهلون. أحمد اليوم بصمات وحضور ودعم سيدي سمو الشيخ هزاع بن زايد أنه يلا يحفظه مثل حاكم منطقة العين والقائد الملهم والقائد الموجه رجل رياضي باقتدار يا بخت العين بوجود رجل مثله على سدة هذا النادي وهذا الصرح والكيان الكبير.
3: باخذ الكلمة منك بالفعل يا بخت العين وإدارته وجماهيره بوجود شخصية اعتبارية مثل الشيخ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان خلف هذا الكيان. شوف في كثير شخصيات اعتبارية شرفية لكن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عشقه يعني يحب النادي
0: صحيح.
3: يحب هذا الكيان. فشوفه رغم مشاغله اللي ازدادت في الفترة الأخيرة بعد تولي هذا المنصب الجديد ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين ولكن تحس أنه أيضا لم يفقد شغف الاهتمام بالكيان العيناوي. شفناه في أكثر مرة هالشيء شفناه وظهر للإعلام أكيد شيء ما ظهر للإعلام تواجده اجتماعه مع اللاعبين حضوره في مناسبات كثيرة كثير من الأمور يعني كثير من الأمور وكثير من المراحل السنية متواجد. فهذا يدل على أن في شخصية اعتبارية بهذا الحجم وراء النادي. هذا شو يسوي سعيد؟ هذا يخلي إدارة النادي لاعبين الأجهزة الفنية والإدارية تهتم أكثر يعني تبذل طاقتها مش 100% أكثر من 100% عشان إذا هذه الشخصية الاعتبارية تتواجد بهذه الطريقة وتدعم بهذه الطريقة وتتابع بهذه الطريقة فيجب أن تكون أنت بحجم هذه الثقة. يعني بالفعل الأمة العيناوية حظيظة بأنها تكون تحت قيادات شخصية مثل الشيخ هزاع بن زايد. الأمة العيناوية لازم تفتخر بأن اللقب أو الزعامة تزداد زعاما اللقب الخامس صحيح. عشر الأمة العيناوية لازم تفتخر بأنها هي العنصر الثابت في كرة القدم الإماراتي والبقية متحركين مثل ما قال الدكتور. العين منذ أن بدأت المسابقات الرسمية لكرة القدم أتكلم عن الدوري تحديدا لم هو النادي الوحيد الذي لم يغب طويلا في عداد السنوات عن الفوز باللقب. بقية الأندية التاريخية الكبيرة المنافسة غابت يتها فترة غابت فترات طويلة عن الفوز باستثناء نادي العين. يعني إذا بتحسب فترة الغياب بالسنوات هو أقل الفرق الإماراتية غيابا عن الفوز باللقب. نتكلم عن الدوري، خلنا في الدوري. فمنذ الانطلاقة ما قبل الاحتراف كان منافسا، وما بعد الاحتراف كان منافسا وبطلا، كان منافسا وبطلا في الفترتين. هو النادي الوحيد، ومش مش مش مبالغة لما نتكلم، هو النادي الوحيد اللي كانت له بصمة في ما قبل الاحتراف وما بعد الاحتراف. هو النادي الوحيد اللي كان بطل قبل الاحتراف وبطل بعد الاحتراف. عندما لما نطلق عليه زعيم أو أطلقوا عليه عشاق الزعيم، لأنه بالفعل هو أكثر من فاز باللقب، لقب الدوري، وأكثر من حافظ على هذه البطولة، وأكثر من سجل الأرقام القياسية في موضوع الفوز، فوز ثلاث مرات على التوالي، فوز مرتين في الاحتراف أيضا على التوالي. كلها أمور كثيرة تجعل عاشق الفريق العين أو عاشق الفانيلا البنفسجية يفتخر بهذا الفريق قبل أن يفتخر بنفسه أنه مشجع لهذا الفريق. الإدارات المتعاقبة على هذا النادي تدخل دائما في تحدي. أنت ممكن تدخل رئيس مجلس إدارة بأي نادي، لكن لأنه مش بحجم العين، مش بحجم طموحات العين وجماهيره، يمكن ما عليك الضغط. لكن العين لما تتولى هذه المهمة فأنت أكثر شخصية تتعرض للضغوط، تعرض للضغوط من مثل ما قلت لك من ربان هذه السفينة سمو الشيخ هزاع اللي يطالب أنك أنت لازم تخلي العين في الواجهة.
0: صحيح.
3: وتتعرض للضغوط من الجماهير، وتتعرض للضغوط من رجال الإعلام والنقاد والمتابعين. لذلك يعني ما نشوف أن العين يتأخر كثيرا عن البطولات، يبتعد سنة ماكسيموم سنتين، لكن يرجع ويرجع ويرجع بصمة أقوى.
0: صحيح.
1: بس دائما سعيد البطولات نادي العين مرتبط البطولات التتويج بدور سمو الشيخ هزاع بن زايد. تقدر تقول ان الانجاز ما كان بس داخل الملعب، بل حتى كان خارج الملعب، يعني نتيجه دعم قيادي كبير من سمو الشيخ هزاع بن زايد لنادي العين. تحصل دائما في كل سنه العين اذا كان في الدوري يتحصل، الدوري الاماراتي يتحصل وقاعد ينافس على جميع البطولات، إذا كان ينافس في بطولة آسيا تحصل يوصل لآخر مراحل من من من من من, من مراحل البطولات أبطال آسيا. عيبني كلمة علي مسري قال شو أطول برج في الإمارات، الكل قال برج خليفة، قال هذا هو العين كبير
0: دائما في القمة.
1: دائما
0: اليوم أيضا بعد نتحدث عن إذا سندلي كلامكم على هذه الرؤية الحاضرة في نادي العين عشان الفوز وثقافة الفوز. اليوم نحن نتكلم في آخر 10 سنوات، لو شفناها وحسبناها عندنا العين في آخر 10 سنوات وحصل على 4 ألقاب دوري. أيضا في هالعشر سنوات هو كان حاضر في نهائيين لآسيا، أبطال آسيا، فاز منهم بواحد. أيضا هو صيف كأس العالم 2018. نعم. فريق حاضر بهذه القوة وبهذه الروعة، ولكن
2: وبطل آسيا كذا
0: وبطل آسيا بالفعل. وهل نتكلم عن النحن؟ وأيضا من الأرقام الصعبة في هذا النادي هو الأمة العيناوية. جمهور العين ليس مجرد أرقام في المدرجات ولا أصوات تعلو وقت الانتصار فقط، بل روح كاملة تسكن في هذا الكيان.

هم الذين يقفون خلف الحلم حين يصفق الجميع وحين يصمت الجميع أيضا. جمهور العين لا يشجع فريقا فحسب، بل يحرس تاريخ ويحمل إرث، ويؤمن أن الزعيم لا يسير وحده أبدا. في كل مباراة كانوا النبض الذي لا يهدأ، والصوت الذي يشبه العاصفة، والوفاء الذي لا تغيره النتائج ولا المواسم. وحين عاد الدوري للعين كان المشهد أكبر من احتفال، كانت المدرجات نفسها كانت تبكي فرحا بعد رحلة طويلة من الإيمان، إيمان جمهور لم يتخلى يوما، عشق اسمه الزعيم.

0: حبيبكم مين عيناوي، ليلة عيناوية رائعة، واليوم الجماهير مبسوطة ومستانسة وتعودوا الأمة العيناوية وجماهير العين على الفوز وعلى البطولات، عشان كذي كانوا حاضرين في المدرجات خلف الزعيم في كل مباراة وفي كل محفل. ويحسب لنادي العين مثل ما تكلمنا هني في الاستوديو أن بعد خسارته منذ أيام يعود بهذه القوة بهذه الثقة وبهذا الحضور الطاغي والقوي أن اليوم يفوز بهذه النتيجة ليؤكد فوزه. لكن عندي سؤال، باقي مباراتين جولتين أمام الظفرة في الجولة القادمة وأمام دبا، فهل سيتحقق دكتور، ممكن يتحقق، أول أنت شو رأيك، بيتحقق الدوري الذهبي يتحقق. الدوري اللا هزيمة
1: لا يتحقق الدوري الذهبي، ما أعتقد لاعبين العين، إدارة العين، مدرب العين، هاي فرصة تاريخية لا صعب تكرار وتكرار، وبعدين لا المبارتين على ملعب العين، فبالتالي أسوأ احتمالاتها تعادل، حتى لو تعادلوا في المباراة، حتى لو قلنا إحنا آخر مباراة عندهم مباراة الكاس وهذا مدرب غير يريح لاعب لاعبين، لكن العين أنا ما أعتقد لو أنا مكان لاعبين العين لا يمكن إني أنا أخسر فيها المباراة،
0: ما ضيع على
1: الأقل تعادل. أنا أعتقد الدور الذهبي مسألة وقت، أنا قلت الدوري العين يأخذ الدوري بعد مباراة قبل مباراة عجمان، قبل مباراة شباب الأهلي كنا في التلفزيون أنا والأستاذ أحمد وسبيت وعبد الله علي، فبذكر عبد الله علي قال لي لا دكتور تياس تخدرنا تخدير، قلت له أول تخدير يا أخي، العين كان العين فعلا اسمان، أنا أقول يعني العين نجم يسطع في سماء الملاعب الإماراتية، يعني النجاح عنوانه العين دائما، فبالتالي لما نتكلم الآن عن العين وعندي ما عندي غير مبارتين ومبارتين على ملعبه يمكن
0: فرصة سانة،
1: يعني أول ما فريق حقق الدور الذهبي هو نادي الأهلي قبل 70-76 من 16 مباراة، كانوا 9 فرق في الدوري من الدورين، ثم 16 مباراة ما خسر ولا مباراة، الآن في فترة الاحتراف بيكون نادي العين هو أول نادي بيحقق الدوري الذهبي، وهاي فرصة تاريخية للاعبين نادي العين
2: للاعبين وللمدرب.
0: نعم يتحقق الدوري الذهبي،
2: نشوف العين أنهى الصعوبات وبقت مبارتين بالنسبة لي أنا أشوف مباراة سهلة وبكل سهولة، وتحسم مثل ما قال الدكتور للمدرب، تسجل تاريخه للاعبين اللي متواجدين في نادي العين راح نعم يتحقق 100%.
0: كابتن احمد
3: شوف المفترض، لان شوف الحين الفرحه خلصت عند مبارتين وعند مباراه مهمه جدا في كاس سيدي صاحب السمو رئيس الدوله، المفترض ان هذه حادثه تاريخيه تسجل في تاريخك مثل ما ذكر الدكتور الحين من 76 لا زالت هذه العلامة مسجلة باسم الأهلي سابقا أن فاز باللقب دون خسارة، فالعين الآن على أيضا بوابة تاريخية جديدة تضاف إلى بواباته التاريخية الكثيرة أن يفوز باللقب أو الدوري الذهبي، أي التتويج بعدم الخسارة في أي مباراة من مبارياته 26 أعتقد
0: 26
3: جولة، هذا شيء تاريخي وبيتسجل. صح الأهلي حققها في 16 مباراة، الآن لا أنت تتكلم عن 26 مباراة، هذه إذا حدثت من الصعب أن تتكرر في سنوات طويلة قادمة. الشيء الممكن أن البعض يتكلم عنه أن أيضا في مباراة التتويج في كأس سيد صاحب السمو رئيس الدولة أيضا هناك في تفكير إراحة اللاعبين، كيف بتلعب في التشكيلة في المبارتين القادمتين، هذه ممكن موضوعة أو موجودة عند فكر إيفيتش، لكن أعتقد أن لابد أن اللاعبين يبغون أن يسجلون موسم استثنائي بكل المقاييس والتتويج بالدوري الذهبي.
0: جميل، طيب هل راح تكون هذه أحمد دفعة معنوية للاعبين عشان أيضا بعد عندهم استحقاق قادم كسيدي صاحب سمو رئيس الدولة أمام فريق مبدين متميز في الفترة الأخيرة الجزيرة؟
3: صحيح هاي أكيد دفع،
0: خصوصا مع خسارتهم.
3: شوف دفع معنوية اليوم، الحسم اليوم أكيد راح أعصاب اللاعبين بنسبة كبيرة بعد الخسارة، مثل ما قلت لك في مباراة الوحدة، اليوم الحسم بهذه السرعة وبهذه الطريقة وبهذه النتيجة الكبيرة وعلى فريق على حساب فريق بحجم الشارقة، كلها دفعات معنوية مو دفعة واحدة، دفعات معنوية يستفيد منها اللاعبين والجهازين الفني والإداري. عندهم مثل ما تقول الحين بطولتين بطولة الدوري الذهبي في مبارتين أمام دبا وظفرة وكأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة, يعني عندهم بطولتين. يجب أنا أعتقد أن بطولة الدوري الذهبي في في في في المتاح مثل ما يقولون في يدهم
0: في المخبة
3: في الم... عشان ما يقولوا بعد نخدرهم, لا هي أسهل نوعا ما زين. لكن أقول لك التضارب اللي راح يحصل مع مباراة الجزيرة تاريخ 21 22, فلذلك هذه شوي يمكن تدخل في تضارب مع الأفكار هذه مع موضوع التتويج بالدوري الذهبي. لكن على الأرض وبالأرقام العين قادر أن يحقق.
2: بس سعيد العين يمتلك من من من من من يعني من اللاعبين خط هجوم والوسط والدفاع والدكة واحتياط, يقدر يلعب مع مباراة الياء القادمة مع الظفرة لاعب الأساسيين, ويقدر يلعب شوط أول أحمد والدكتور مع البطايح أساسيين, شوط ثاني ممكن يغير ويريح باقي اللاعبين أو ممكن حتى يريح اللاعبين الأساسيين كامل فريق كامل, وعنده احتياط عنده تلاعبين على المدرجات يمتلكون يعني نادي كبير دائما يمتلك فريقين, هذه دائما يمتلك ثلاثة. وشفنا الفريق الثاني اللي كان شارك في بطولة الخليج, هذا فريق متكامل يعني العين بكل سهولة أنا أشوف يقدر ينهي مباراة الجاية مع

0: مع الظفرة من الأساسيين، والمباراة الأخيرة ممكن يلعب مع الاحتياط يريح لاعبينه ويستعد استعداد تام لمباراة الجزيرة كأس رئيس الدولة.
1: شوف أستاذ سعيد، هو طبعا خاصة مش المباراة القادمة اللي بعدها اللي هو المباراة الأخيرة مع دبا، لأن عقب 5 أيام ممكن يلعبون كأس رئيس الدولة أو 6 أيام. هني المدرب يفكر ألف تفكير في هاي المباراة، ويريد دوري ذهبي، يريد يريح اللاعب، لأن هني لو حصل طرد لأي لاعب مهم لما يكون آخر مباراة في الدوري، لما يكون آخر مباراة في الدوري وحصل طرد ما يستطيع أن يلعب في الكاس. ليش؟ لأن أول مباراة لك، لواح الدوري غير، وكاس رئيس الدولة غير، وكاس أديب غير. لكن الآن لو واحد كان متوقف في أديب في آخر مباراة مثلا، أنه ما عنده عقب مباراة، يعني مثلا هشكل منصور من الهالي توقف طرد عنده،
2: صحيح
1: كاكو طرد عنده
0: في الدوري،
1: في الدوري في كاس أديب ما لعبوا اليوم. ليش ما لعبوا اليوم؟ لأنه آخر مباراة في كاس أديب. لو كان مش كاس أديب كان لعبه في الدوري، يعني لو كاس أديب وعنده مباراة،
0: يعني إذا لاعب انطرد في الدوري راح يتوقف في كاس
1: أديب؟ إذا كان آخر مباراة، إذا آخر مباراة قول ليش.
0: ليش ما يتوقف الموسم الرياضي؟ أعطيك
1: مثال لوائح، شوف في لوائح كل لائحة غير عن لوائح ثانية. كاس أديب طرد حصل منصور من هالي كاكو، صح؟ ما لعبوا اليوم في الدوري، في دوري. ليش؟ لأن هاي أول مباراة، أول مباراة لك ما تلعب. ف
0: إذا لاعب خبير، يعني
1: إذا لاعب في شد فما بيغامر فيه، يعني لاعبين مميزين إذا كان في مغامر لك، لكن ممكن يلعب تشكيلة هذا. وأنا دائما أقول ما ريح كل اللاعبين. ليش؟ السبب عشان يكون رتم اللاعبين،
2: يظلون في رتم المباراة.
1: أعطيك مثال، كان الأهلي ماخذ الدوري والعين كان مشارك في الأسوية، وكان الأهلي مرتاح أسبوعين والعين كان ضغط عليه مباريات، الكل قال الأهلي مرتاح بيلعب هالمباراة في نهاية كأس رئيس الدولة مع العين، وكان الأهلي في قمة توهجه ونضجه، وكان أفضل على الورق أكثر فترة من نادي العين في ملعب الجزيرة، فاز العين بطولة كأس رئيس الدولة. كرة قدم حساباتها غير، ما تقول أنت والله أنا إذا ريحت لاعب وريحت، لا لا لا لا لا، نهاية كأس رئيس الدولة حلم لكل لاعب سواء كان العيناوي ولا الجزراوي، حساباتها غير، كل شيء غير. لكن أنا دائما مع الفرح. الآن لعيبة العين من حقهم يفرحون، واحد يقول لا والله عنده نهاية كأس رئيس الدولة، لا من حقه يفرح اللاعب، عندها المبارتين يفوز فيهم يتعادل فيهم ما يخسرون، على أساس أن يكونون عندهم دوري ذهبي تاريخيا لهم. فأنا أعتقد عمل حتى أخواننا في إدارة نادي العين عمل كبير طوال الموسم، كانوا المدرب صراحة يجب أن نعطيه فعلا أنه أفضل مدرب في هذا الموسم بدون منازع، لأن مدرب له دور كبير في أسلوب لعبه، في طريقة لعبه، في تغيير اللاعبين. العين كان عنده نظام لعب، وكان لا أي لاعب يدخل مع المنظومة كان لاعب يكون يتألق، وبالتالي استحقون البطولة العين في قمة توهجه، العين في قمة توهجه في هذا الموسم.
2: هي بالفعل يعني يستحقوا بأداء مميز ثابت في تحديدا في الدوري اليوم، أن يوصلون لهذه المرحلة ولهذه الجولة وهم سجلهم خالي من الهزائم. اليوم أيضا من تبقى فريقين الظفرة ودبا، وكان بالإمكان الآن أن يعمل العين على أن مهمته أحمد ما انتهت، لأن باقي له الدور ذا، فالمهمة بعدها لازالت.
3: مثل ما قلت لك عنده بطولتين،
2: بالفعل
3: عنده بطولتين، هو حسم الدوري صحيح، لكن
2: أيضا مهمة الدوري ما خلصت، لأن ما باقي لها
3: عنده هاي، نعتبر هاي المبارتين بمثابة بطولة، وكاس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة هاي بطولة، فعنده بطولتين لازالت في الملعب.
2: والصعوبة فيها أن صحيح أمام الظفرة ودبا فريقين الحين يخوضون معركة الهبوط، لذلك المباراة ما راح تكون سهلة.
3: بالضبط، فلذلك أقول لك عندك بطولتين، أنت بطولة الدوري الذهبي هاي بطولة تاريخية،
2: صحيح
3: بطولة راح تسجل بتاريخك، مثل ما تكلمنا قبل شوي عن الأهلي من 76 لا زال التاريخ مسجل أن الأهلي هو بطل بدون هزيمة. فأنت تخيل أن أيضا تحقق في دوري المحترفين على هذا الدوري الطويل 26 مباراة، حقق ترى من الصعب أن ينكسر

0: الرقم، إذا سجلت هذا الرقم من الصعب أن ينكسر في فترات قادمة بسيطة يعني.
1: بعد 50 سنة.
0: ها؟
1: بعد 50 سنة.
0: ما ممكن.
2: 50 سنة.
0: بالضبط. فأنت.
2: 50 سنة. الدكتور صرح.
0: يعني صح. شوف سد يعني كان 18 مباراة لعب في هذا.
1: 75-76.
0: إلى 2000 يمكن بداية 2000 إحنا كان الدوري 10 فرق. صح يعني 18 مباراة زين ما حد قدر يسويها يعني تم الرقم مسجل
1: 16 مباراة 16 مباراة
0: لا في يوم 10 فرق 18 مباراة فكان 18 مباراة لكن ما حد قدر سعيد ان يكسر هذا الرقم ظل هذا الرقم ثابت ومتواجد زين على مر السنين فالآن أمور متاحة للعين أن يسجل رقم جديد ورقم من الصعب أن ينكسر على مدى السنوات القادمة هذه مثل ما قلت لك بطولة الدوري سيدي صاحب السمو رئيس الدولة أيضا متداخلة معها بين في هالمبارتين هي أمور محتاجة تركيز محتاج أن اللاعبين يحطون في ذهنهم أن عندنا بطولتين لازلنا نبغي نفوز فيهن
3: انت مثل ما ساعات خريج جامعه تتخرج من الجامعه ممكن تنجح بالجامعه بس في فرق بين تخريج كنت ناجح
0: وانت مع مرتبه الشرف
3: الشرف هو العين الان قاعد يبحث عن
0: مرتبه الشرف صحيح
2: طيب انا نذكركم الحين ببطولات العين كان بعد منشور ايضا بعد كذلك على حساب نادي العين 39 بطوله بطولتين ل دوري أبطال آسيا و15 دوري إماراتي 7 مرات كاس رئيس الدولة ومرتين كاس المحترفين 5 مرات كاس السوبر و3 مرات كاس الاتحاد وكاس الخليج الأندية وكاس السوبر الإماراتي المغربي وكاس دوري أبوظبي 2 مرات و1 مرة كاس الدوري المشترك ومثل ما قال لو تلاحظون أسماء البطولات وأيضا تنوعها مثل ما قال الدكتور إن على مدى الحقب التاريخية كلها التي مرت في كرة القدم الإماراتية كان العين حاضرا ويفوز بالبطولات مع اللي تأسس في 1968 وأول بطولة كانت في سنة 73-74 ذاك الموسم مع كاس دوري أبوظبي ثم انطلقت إلى هذه اللحظة نتكلم فيها نحن 2026 في موسم 2025-2026 الدوري الإماراتي وممكن أن يضاف لقب آخر فيصبح العدد في نهاية شهر مايو 40 بطولة أعتقد أنها لحظة يعني خلنا نقول مميزة وسانحة
0: قلت لك أن العين ثابت والبقية متحركين يعني هو الثابت في هالمعادلة كلها البقية يسجل اللي فريق سجل بطولة ويغيب سنوات اللي سجل بطولتين ويغيب سنوات فلذلك أما العين مثل ما قلت لك ما قبل الاحتراف منافس وبطل وما بعد الاحتراف منافس وبطل والسجل اللي أنت ذكرته يأكد هذا الكلام يأكد أن الكلام في فترة ما قبل الاحتراف كان موجود كان بطلا للدوري كان منافس أول وواحد من أساسات كرة القدم الإماراتية
2: صح بعد صح فيها العافية فيها العافية
1: حمس أحمد
3: ماي ماي ماي
0: بعد فترة الاحتراف أيضا هو عنصر أساسي وعنصر مهم في هاي يعني المنظومة الكروية الإماراتية
2: جميل بالفعل يعني اليوم احنا نتحدث عن نتائج و أرقام. لحظات وأرقام كبيرة لفريق يعني يعتبر من فرق الصفو عندنا وفرق الكبار واليوم 15 بطولة كابتن فريد يعني يؤكد فيها زعامته للدوري أعتقد أصبح بعيد يعني عن الفرق التي في سجل خلنا نقول الدوري تحديدا ولكن هذا يدل على أن مثل ما قال مثل ما اتفقنا جميعا أن العين هو الرقم اللي كان حاضر في جميع الحقب التاريخية
3: وليش في كل دولة في فريق زعيم ليش زعيم
2: ليش اكثر من فاز
3: اكثر من فاز في صحيح. هو يعتبر نادي نمبر 1
2: صحيح
3: اذا ينحى كل

0: الدول. الآن إحنا عندنا زعيم هو زعيم العناوي، زعيم الدوري دور نادي أحد من أندية دولة الإمارات العربية المتحدة، هو الزعيم. إذا الزعيم ما يأخذ كل البطولات لحد 39 بطولة مثل ما تفضلت، إذا أخذ البطولة هناك في منافسة كبيرة، ترى ما بتكون منافسة سهلة، كاس رئيس الدول في بطولة المتبقية للعين والجزيرة، ترى حتى الجزيرة حق مشروع ينافس على الكاس رئيس الدولة، وبالتالي إذا امتلكها راح يكون عنده 40 بطولة.
1: خلنا نشوف أننا منتظرون، وأكيد إن شاء الله بنحضر وبنتابع. لكن خلنا الحين أخذ اتصال من المميز.
0: الله
1: المميز مساك الله بالخير.
0: الله المميز
2: مساك الله بالنور أخوي سعيد،
1: مرحبا عليك
2: وعلى الدكتور موسى عباس خير. وعلى صباح مدحوري وعلى كابتن فريد علي،
3: مبروك المميز. نقول لك ألف ألف مبروك.
2: الله يبارك فيك.
1: أول ما سمعوا اسمك تحمسوا،
3: وأنت كنت من الناس من دور الأول، كنت متفائل جدا لنادي العين. تفضل يا كابتن.
1: المميز كنت متفائل من الدور الاول، هل كنت تتوقع ان او ضمنت وكنت واثق ان العين راح يكون بطل الدوري هذا الموسم؟
2: شوف اخوي سعيد، اول شيء منور
1: نور نورك
2: وحضورك في يوم جميل، في يوم التتويج اتوقع.
1: الله
2: يطول، الله يسلمك. شوف مع العين لابد تتوقع بطوله، الامور منتهيه يعني، ما تقدر تتوقع الا ذلك. لكن اليوم أنا بتكلم عن ثلاث أشياء. أول شيء نبارك للزعيم ونقول ما يصح إلا صحيح، شبيه الريح زعيم العيناوي. نبارك للجميع صراحة، حتى الأندية الثانية تبارك للعين، لأن في مصلحة الكرة الإماراتية في الفترة القادمة آسيويا أو كينصب للمنتخب. هذا أول جانب. النقاط اللي لابد أن نذكرها في الوقت الحالي، المدرب صراحة نفس ما تفضل الكباتن، مدرب بصمته واضحة جدا، عدل أشياء كثيرة، يكفيك أنه ولا خسارة، كلين شيت في 11 مباراة واليوم 12، استقرار، أعطنا لاعبين جدد في الفريق، وتنوع في الأهداف، وفي عمل جماعي في الفريق. ولكن للأمانة كلاعبين يشكرون كلهم صراحة كلهم، لكن صراحة اللي ملفتين ثلاثة هالسنة صراحة.
1: من هم الثلاثة؟ أنا شكل بسألك، من هم اللعيبة اللي أنت تكلم عنهم أو اللعيبة اللي كان لهم تأثير خلنا نقول الأقوى في هذا الموسم؟
2: شوف، يمكن حتى الكباتن يتفقون معي، اثنين من ثلاثة مستحيل ما يتفقون معي، اللي هو بلاسيوس وتراوري إيه وبن خالق صراحة في المنظومة الدفاعية كذلك. وهذين الثلاثة إن شاء الله يعطونا إضافة في المنتخب فترة القادمة إن شاء الله.
1: هو تقريبا، لا والله تقريبا أن متفقين معك صراحة، تحديدا بلاسيوس وتراوري من اللعيبة المميزين صراحة. طيب اليوم
3: لا بعد إحنا نقول له يعني تراوري وبلاسيوس، يا بيكون تراوري إذا مو بأفضل لاعب صاعد، لأن عمره يسمح يكون أفضل لاعب صاعد بينه وبين محمد جمع، لكن هو بيكون، وإذا أفضل لاعب بيكون بلاسيوس، أو العكس ما بينهم يكون أفضل لاعب، هو لاعب مواطن
1: أكيد. طيب مميز اليوم اقتراب، خلنا نقول احنا هالشيء ناقشناه اليوم، الدوري الذهبي يكفيكم الدوري خلاص ولا الدوري الذهبي تبونه؟
2: شوف
1: يكفيكم الدوري عادي خلاص؟
2: لا ما يكفي بصراحة، كان مفروض رباعية السنة اللي هو ثلاث بطولات بالإضافة إلى الدوري الذهبي. أنا بس كنت أتوقع بيطلع لاعب ذهبي. تعرفون من اللاعب الذهبي؟
1: من؟
2: سفيان الرحيمي.
1: سفيان رحيمي.
2: ليش؟ أنت متخيل أن التاريخ نفس ما راح يذكر الدوري الذهبي راح يذكر اللاعب الذهبي في حال أن كان سفيان يعني من المعطيات يعني أو من الأشياء أن فاز في كأس الرابطة أو كأس مصرف عفواً، ويعني سجل هدف مثلاً، وفي مباراة كأس رئيس الدولة سجل هدف كذلك، راح يكون لاعب خرافي. ما في لاعب مر على تاريخ العين حقق هذه الأمور كلها مع آسيا، وبصمته كبيره سفيان، خلينا نكون واقعيين.
1: صحيح كنا نذكر حضوره في كاس اسيا في الموسم اللي فاز فيه العين
2: اخيرا وليس اخرا. انا اتمنى السنه القادمه، صح بنقول احنا فرحانين وكذا، لكن تعرف دائما العين يعني من افضل الافضل من بطوله الى بطوله ان شاء الله. يعني اتمنى من اللاعبين يعني الفتره القادمه يتم فيه تغيير صراحه. التغيير زين بعض الاحيان، استطاع المدرب مدرب جميل، لكن التغيير لابد فيه من لعيبة الأجانب حتى لو كان على حساب سفيان الرحيمي، ولكن بشرط يحاولون أن

0: ما يزعل اخوه عليه عرفت عشان ما يروها معاه بعد.
1: حسين شوف حسين شوف
0: نكون واقعيين صراحه.
1: شوف خلينا نشوف الحين شو راح يكون بالفعل يعني في سفيرة
2: مع الفرحه الحين كابتن
1: واللاعبين اصلا يعني يعني تعتبر سفيرة الحين واحد من الاسماء ومن الاسماء المؤثره في نادي العين وخلنا نقول انه لا زال عنده حضور وعنده ان شاء الله في الفتره القادمه خلنا نشوف هذا كل شيء طبعا عند الله سبحانه وتعالى لكن خلنا نقول خلنا في الفرحه نقول مبروك
0: اخيرا بس
1: اوكي تو قلت اخيرا بعدها قول تفضل اليوم فرحانين براحتكم انت العيناويه اليوم
0: شوف تعرف ليش لان انت عندك طموح وهذا الطموح يبنى وتشوفه بعينك فانت تطمح لاشياء كثيره والانديه وليس يعني في بعض الأندية ممكن ياخذ بطوله وفرحه لا يعني طول الموسم على بطوله واحده عرفت
1: اوكي
0: هذه هذا الفكر المختلف بين الانديه
1: طيب هذا اذا خلني اسالك الحين هل ممكن العين او في نظرك العين راح يكون ايضا بيجمع الثنائيه في شهر مايو دوري وكاس سيد صاحب سمو رئيس الدوله رايك قول لي هي ولا
0: المفروض نعم
1: المفروض يعني بس فمش متاكد احسك
0: والله كنت اتوقع ثلاثيه لكن يلا لما تشوف
1: الثنائيه طمع
0: بنقول 50-50 الثالثه هي اللي هو الدوري الذهبي اعتبر بس مسكر
1: الدوري الذهبي طيب خلينا نشوف وبالفيلم مبروك الف مبروك المميز حضورك رائع وشكرا لك على هاي المداخله الجميله ومبروك لك ولكل السؤال المميز
3: عندي سؤال حقه
1: سكر
3: بس خلاص
1: ما عاد لو سمعنا شو كنت تساله
3: ها
1: شو كنت تساله
3: كنت بسأله بقول هل رأيك المدرب راح يريح لاعبينا في مباراة الأخيرة؟
1: والله شوف كل مثل ما نعرف يعني هالأشياء كلها مطروحة ولكن لازم يحافظ على أنه رتم ما يبتعد عن كثير وايد عن حساسية المباريات لكن في نفس الوقت أيضا
3: رسول الميز متابع جميل ومتابع دقيق ترى
1: بالفعل المميز يعني وباين عليه حضوره ورغبته في العين كان يمني النفس بالثلاثية وبينه وبينك كان كثيرين يتوقعون انه يكون العين عنده ثلاثيه لكن الوحده خلينا نقول خلاص لكن ايضا الحين اعتقد انها دفعه معنويه وايد كبيره للعيناويه عشان يكونون حاضرين وفي المنصه مره ثانيه في نفس الموسم لكن جمهور العين او خلينا نقول ان الجمهور حضوره رائع ومميز ولحظاته جميله وهذا الفريق بالفعل يعني يملك جمهور كبير داعم له في كل لحظات راحوا وياه وكنا نذكر في الموسم اللي فازوا فيه من سنتين في آسيا عندما يعني لحقوا بنادي العين شرقا وغربا في كل القارة في كل مناسباتهم المناسبات الخارجية كان يتحدثون العالم كله تحدث أيضا والصحافة تحدث عن جمهور نادي العين كان يلبس اللبس الإماراتي الأصيل كندورة والقطر العقالة والحمدانية وهم يشجعون بكل محبة لفريقهم وبحضور مميز أثبت الجمهور أنه يعني رقم صعب وأيضا مؤثرين جدا في هذه المنظومة وفي الفوز بالبطولات طيب السؤال الحين من هو نجم الفريق أحمد؟
4: لا شوف أنك تعطي اسم للاعب واحد في هذا الموسم مش صعب ليش؟ لأنك ما تبغي تظلم أسماء كثيرة تميزت في بعض المباريات اللي عملت الفارق يعني مثلا إذا قلت بلاسيوس راح تظلم كاكو لأن هذه الاثنين تحديدا في مباريات حاسمة هم اللي طلعوا وعملوا الفارق لكن أنا إذا بتسألني عن لاعب مستوى ثابت وكان مثل ما يسمونه ونسميه إحنا في الإعلام الجندي المجهول هو عبد الكريم تراوري عبد الكريم تراوري
1: رائع
4: هذا اللي ما تتكلم عنه وايد لكن دوره كبير في الملعب
1: صح
4: ومستوى ثابت في أغلب المباريات نتكلم عن 26 مباراة في الدوري في أغلب المباريات اللي لعبها كلاعب أساسي أو حتى بديل كان عنصر مؤثر جدا في ربط منطقتي الهجوم والدفاع كلاعب ارتكاز وسط مدافع وأيضا سجل اليوم يعني افتتاحه للتسجيل هو عطى العين أفضلية بعد ذلك بعد أن سجل هدف الافتتاحي أيضا لكن في المجمل لا تنسى ايضا ما نقدر ننسى لابا كهداف الفريق
1: صحيح،
4: مع ابتعاده ونقر سعيد مع ابتعاده بنسبه عاليه عن مستواه الاعتيادي ايضا في بعض المباريات
1: بعيد عن مستواه والهداف
4: وهداف طبعا
1: هذه قيمه لابا.
4: ايوه بالضبط، ايضا لا ننسى سفيان الجدد اللي ايضا دخلوا وسجلوا، نتكلم عن حسين رحيمي، نتكلم عن بن خالق، نتكلم عن بن ربيعة، نيانج ايضا في اكثر من مركز، كل هالاسماء وفي مقدمتهم القائد خالد عيسى، مباريات صعبة جدا جدا قدر ان يحسمها بقفازة، فلذلك انك انت تقول هذا الابرز صعب، فلذلك لازم نعطي التيم وورك حقه.
1: خالد عيسى في بعد مباراته مع خور فكان عندما تعادلوا طلع مع زميلنا العزيز حمد الظاهري في المكس زون وهو اللي طلب انه يطلع، واذكر تصريحه
4: صحيح
1: قال يعني ظروف وكذا والمباريات وكذا وقدرك انت العين والزعيم انك انت الفرق كلها تلعب بقوه امامك وكذا، لكني اؤكد لك وهذا على هو مباشرة إن العين سيكون هو بطل الدوري، ختمها قال العين راح يكون بطل الدوري، قالها واليوم الفريق يعني أثبت هذا الشيء وحضر بكل قوة خلنا نقول بهذا الشكل المميز وبالحضور. كابتن موسى منو نجم الفريق؟
2: شوف
1: اليوم حديث عن بلاسيوس وعن أنت ايش تشوفه؟
2: أول شيء الفريق فريق ككل هو النجم، لأن هم لعبوا 26 مباراة ما خسروا مباراة، المدرب نجم واللي يتعلى الإدارة، أنا أقول المثلث الإدارة اللاعبين الفريق كمنظومة اكتملت في العين، المنظومة اكتملت من موهبة بعض اللاعبين اكتشاف المدرب لبعض اللاعبين في البطولة، التناغم الإدارة مع اللاعبين ومع المدرب والعمل في مرة بمواقف صعبة، مباراة غير جيدة مباراة جيدة، الحديث عن المدرب لكن صلابة العقلية لإدارة النادي وقفهم، وهذا لازم دورهم نحن نعطيهم، المدرب نعطيه دور، اللاعبين سواء كان خالد عيسى هو في المواقف الصعبة وبالأخص مباريات زين شباب الأهلي كان مميز جدا في أغلب المباريات، بلاسيوس يتكلم عن البديل الذهبي هذا الموسم بدون منازع اللي هو حسين رحيمي يبلغ أكثر من تقريبا 12 نقطة، كان مميز جدا كابتن حسين الرحيمي، مع أن كان الحديث أنه والله هو جاي علشان أخوه وكذا وهذا، لكن هو جاي أصلا هداف من المغرب، اختيار حسين الرحيمي إدارة العين الإدارة توفقت فعلا في لاعب ولا سمعوا لأي شخص، وهذا جابوا اللاعب واللاعب مدربة تمسك فيه ولاعب تمام تألق، ما جاء علشان والله أخوه رحيمي جابه، لا فعلا لاعب جاء لأنه هو كان مميز وأثبت نفسه، ولو كان بعدين أقول لك لو كان عنده وقت كثير يلعب الدوري كان ممكن يكون حتى ينافس على هدافين الدوري 12 نقطة، كل هؤلاء اللاعبين كاكو كلهم تألقوا، لكن
1: إذا ما تعطي
2: لا فضل لا لكن لا خلي أكمل
1: أيوة تفضل إيه،
2: لكن أنا أقول لك في نجم وفي سوبر نجم،
1: احنا قلنا عن النجوم الحين
2: حطنا السوبر
1: سوبر نجم
2: تراوري عبد الكريم التراوري هو السوبر في هذا الموسم،
1: كل اللاعب وكل المهتمين صدق بالفعل
2: بلدوزر مهندس يعني سد العالي لاعب ما شاء الله تبارك الله، يعني الله يعطيه قوه وصحه ان شاء الله المنتخب الامارات، لاعب عنده رأتين، لاعب يدافع يهاجم يسجل محوري، لاعب في بعض الأحيان يمسك لاعبين مميزين مثل تدش من لاعبين مميزين في أي فريق آخر، يمسك باله لاعب الشباب الأهلي، فأعتقد هو نجم النجوم، هو أنا أقول لك سد العالي اللي كان الساتر الدفاعي لنادي العين، أنا أعطي لتراوري في هذا الموسم إن حطوه في خانة لاعب صاعد هو أفضل لاعب، إن ما عطوه بيكون حمد جمعة، إن عطوه في أفضل لاعب مواطن هو يأخذ أفضل لاعب مواطن، إن عطوا في لاعب ككل أنا أقول لك هو اللاعب ككل بالنسبة لنا عبد الكريم تراوري، أسميه مهندس أسميه بلدوزر أسميه سد العالي سمى شد سوبر النجوم.
1: طيب طبعا خلنا أقرأ لكم تغريدة عزيزة وغالية على كل يعني على جمهور العين وعلى العيناوية وعلى أهل الإمارات كلهم، هي تغريدة سيدي سمو الشيخ خزاع بن زايد النهائي.

0: لنادي العين والأمة العيناوية هذا الفوز المستحق بالبطولة 15 في الدوري. اليوم مثل هذه البطولات تروينا بالفعل نادي العين قيمة هذا الفريق الكبير والحضور المميز. حتى الأرقام تشهد لنادي العين. اليوم نحن نتكلم عن حضوره بالفوز ب 19 مباراة والأكثر تحقيقا للفوز إلى هذه اللحظة هو بدون خسارة. بطل الدوري قبل نهايته بجولتين. هداف دورين الآن 23 هدف لابا كوجو. أكثر لاعبين صناعة الفرص 18 فرصة لكاكو. أيضا الحارس الأفضل في نسبة التصديات 74.3% لخالد عيسى. أرقام تتحدث، نتائج موجودة، وأنهاء منذ خلنا نقول قبل جولتين بأداء ثابت. وأعتقد يعني أن دكتور يعني كل شيء فيه، أنا أقول كل شيء يتحدث عن قوة العين في هذا الموسم.
1: الأرقام لا تكفي في هذا الموسم. من خلال المتحدث أنت عندك أفضل هداف في الدوري وهذا الموسم. لابا قيمة في دورينا، لابا وجوده في دورينا مهم جدا حتى في الموسم القادم. لابا أنا أعتقد من أفضل هدافين وجهة نظرنا مروا على تاريخ كرة الإمارات، من أفضلهم يعني هو وباقي الهدافين، لأن في كل موسم ينافس يكون الثاني مع إصاباته ومع بعض الأحيان ما يكون في مستوى، لكن يكون لابا ثابت في الدوري. عندهم العين اللي صنع فارق في هذا الموسم، بعض اللاعبين صنعوا فارق فعلا. العين نتذكر أستاذ سعيد لما كان في دور الأول كان سجل كل لابا، فقالوا العين شباب الأهلي أفضل من العين، لأن العين لأن شباب الأهلي كان أكثر من لاعب يسجل، كان حوالي 16 لاعب سواء كان سيزار ولا لابا ولا بالا ولا سعيد ولا أكثر من عنصر. فقالوا إذا تعور لابا شو بيحصل في نادي العين؟ سؤال على العكس، أن بدأ كاكو يسجل تسجيل مرة 18 في مبارتين نقاط. بلاسوس طلع في مباريات المهمة، الجزيرة والوصل وأكثر من مباراة. حسين رحيمي طلع في حوالي 12 نقطة ياب مباريات مهمة وصعبة، كان ينزل في أوقات صعبة جدا. البديل الذهبي عبد الكريم تراوري بدأ يسجل، بن خالق بدأ يسجل، رامي بدأ يسجل. إذا نحن نتحدث عن فريق الكل كان يسجل، كانوا يتحدثون عن البدلاء نادي العين. أنا أشوف بالعكس أن العين صحيح ما في بدلاء كنجوم، لكن على أرض الواقع لا، كانوا يصنعون الفارق. أعطيك مثال، لما غاب رحيمي وغاب رامي راعوا مع المنتخب، أكثر من لاعب حصل على طرد، كان البديل سواء كان حمد عباس ولا كان أمادو ولا كان في خط الوسط كل كان يبرز. البديل كان يعني شو معنى البديل؟ بديل لما أنا أحتاجك تكون معايا،
0: تكون جاهز،
1: جاهز
0: تلبي.
1: والبديل كان في نادي العين، كان في فترة نحن نتكلم في هذا الموسم البديل كان جاهز بغض النظر اسمه شو اسمه. هو كان أنا ما أروح على الأسماء، أنا أروح على أدائك داخل الملعب. فالعين صنع في أكثر من مباراة مدرب نجم النجوم في طريقة لعبه، في أسلوب لعبه، نظم خط الدفاع من خلال 3-5-2 في حالة الهجوم، في حالة الدفاع 5 كانوا 3-2 كانوا 7 كانوا يردون عبد الكريم مع بلاسوس ومع الخمس المدافعين، في حالة الهجوم كانوا الباكات كانوا يهاجمون. فإذا كان في لا مركزية في الفريق. فإذا تتكلم عن متى العين كان لعبة الكراسي بين العين وشباب الأهلي فعلا في آخر الجولات. البداية كانت معاهم الوحدة والوصل كانوا ينافسون معاه، لكن بعد ذلك تم بين شباب الأهلي والعين. متى أنا أقول لك خسر شباب الأهلي الدوري؟ لما تعادل مع الوحدة والوصل خسر 4 نقاط. العين قبل لعب مع الوصل والوحدة فاز عليهم 6 نقاط.
0: يعني خلاص
1: هي لو تذكر لما صح. كان يقولون مو مباريات يا صعب، كان يقولون دائما العين. العين تفوق على الوحدة وتفوق على الوصل. شباب الأهلي لما كان في عنده مباراة مؤجلة لو تذكرون آسف كان مباراة مؤجلة، لما مباراة مؤجلة لشباب الأهلي ما فاز فيها المباراة، تعادل هو تعادل. وإذا بعد شو حصل ذلك مباراة الحسم فاز نقطة التحول مباراة شباب الأهلي حصل على بطولة الدوري.
0: طيب
1: مستحق بطولة الدوري.
0: نسأل الحين أحمد الحوري، أحمد شو المباريات أو شو المباراة اللي كان نقطة التحول في هذا الدوري؟
2: شوف محطات كثيرة مر بها العين، وفي محطات يعني هي اللي حسمت الصراع، وخاصة أول شيء أنك أنت لما تفوز على ملاحق المباشر منافسك على اللقب، وخاصة لما اتضحت الرؤية في الدور الثاني مع شباب الأهلي لما فزت أنت عليه في هذه المباراة وامضاء البديل حسين رحيمي، أنت هني بشكل يمكن 90% حسبت اللقب. أما في الجو في الدور الأول في مباريات أنت محطات كانت شوية مثلا الجولة الثالثة تعادل مع الوصل، لكن قدر يعوض في الجولة الخامسة على حساب منو شباب الأهلي اللي كان منافسه. فأنت لما تفوز على شباب الأهلي منافسك المباشر وملاحق، أو حتى كان شباب الأهلي هو متصدر وقدرت أنك تفوز عليه مرتين، أنت بشكل كبير قدرت أنك تأخذ الأفضلية. أيضا سعيد لازم تعرف أن لما في عناصر أيضا لابد أنك تتخطاها في الدوري، عندك الجزيرة، عندك الوحدة، عندك النصر، الوصل، هذه محطات لازم أنك أنت
0: تريد تفوز بالدوري أغلب منافسيك
2: المباشرين. هذا اللي حصل، صح تعادل مع الوحدة لكن أيضا قدر يعوض من فرق أخرى، وهذا أيضا الطريقة الاعتيادية واللي هي مثل ما يقولون شو سعيد الماركة مسجلة للعين، أنه ما يخسر نقاط كثيرة من الأندية اللي تحت الوسط.
0: جميل،
2: ما يخسر هاوي هذه اللي قد ما يقدر في كل المواسم. لاحظ أقل فريق يخسر نقاط مع هذيله هو العين.
3: أنا تشوف فرقت مع العين. أنت العين منو كان ينافسه؟ شباب الأهلي. أنت خلي البقية بينك أنت.
0: صحيح، من يعني من دون الجو الرابع الخامسة وضحت الصورة لأنه يعني وكان الوحدة لفترة في البداية.
3: أنت فزت على شباب الأهلي في ملعبه في الدور الثاني اللي أنت نهيت اللي اسمه، أنا فزت عليه في ملعبك. أنت هنا خلاص مثل ما يقولون ركبت الموج. أما بالنسبة حق اللاعبين المتميزين اليوم في العين، أنا أشوف المدرب صراحة عنده فك تدريبي عالي، ممكن يغير التكتيك اللعب في حالة الدكتور التنك مو عايب إني
0: لا ركز وياك
3: ركز زين. بس اللي كان السوبر فعلًا أنا أشوف نظري إدارة العين، لأن هي هم اللي يابين المدرب ويابوا اللاعبين، مثل عشتين قاعدين إحنا يستحقون هذه البطولة. بس أنا متأكد يفكرون الآن طول صفحة الدوري، يفكرون بكاس سيدي رئيس
0: الدولة. بالفعل يعني أعتقد أن هاي اللحظات هناك المهمة خلنا نقول ما خلصت في العين، لأن الجمهور في هذه اللحظة واللاعبين أعتقد وحتى الجهاز الفني والإداري إدارة نادي العين ينظرون لهذا الدوري أن مهمته لم تكتمل رغم الفوز به. هناك دوري ذهبي يجب أن يكون حاضرا. أعتقد راح شوي نوعا ما خلنا نقول يعني تعرف العيناوية فريق كبير وجمهوره كبير، فيقول خلاص وصلت عندي اللقمة اللي عندي خلاص لازم
3: أخذ
0: طماعي وطمع طمع محمود طمع جيد. وأيضا بعد كذلك هناك فرصة سانحة ليتوجوا موسمهم في شهر واحد ببطولتين دوري وكاس، والكاس وهو الكاس الأغلى، وأكيد راح نكون إن شاء الله يعني في تغطيته الكبيرة. أنا في نهاية الحديث نقول مبروك ألف مبروك لنادي العين. كلمة أخيرة كابتن موسى عباس.
4: وإحنا في النهاية نبارك مرة أخرى لسيد صاحب السمو الشيخ فزاع بن زايد النهيان ومثل حاكم في منطقة العين، نقول ألف ألف مبروك ربان السفينة. نبارك الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد النهيان رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين كرة القدم، نقول ألف ألف مبروك للأمة العيناوية، لجمهور العين، للقاب العيناويين السابقين والحاليين، لجميع كل من يحب نادي العين نقول له من صغير لكبير ألف ألف ألف مبروك، تستاهلون.
3: مبروك للعين، والشكر لك انت المميز اليوم.
0: طول عمرك انا من طيب وقلوق اليوم محتفلين بنادي العين.
4: لو وقت لا هو جاي في وقت الصح يعني
2: يا اليوم اليوم في الاحتفاليه.
3: لا وعرفت متى يختار اللي طلع
2: طبعا
0: والله تجربه جديده لكن استمتعت فيها بصراحه خصوصا وجودكم.

0: كذلك
1: أكيد نكرر سعيد التبريكات للأمة العينوية وعلى رأسها سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة العين، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد رئيس مجلس إدارة نادي العين لكرة القدم، وكل عيناوي مثل ما قلنا تابع المباراة وشاهد المباراة وكان قلبه مع آل بنفسج.
0: ليلة عيناوية يا جماعة مميزة ورائعة، وأعتقد أن ليلة العيناوية اليوم بتكون جميلة، ومثل ما قلنا المهمة لم تنتهي، لكن يحق في هذه الأمسية أن نقول مبروك، ألف ألف مبروك للأمة العيناوية هذا الإنجاز والدوري 15. وأكيد نهني بتهنية كبيرة لسيدي سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان ممثل حاكم منطقة العين هذا الإنجاز والفوز بدرع دوري أدنك المحترفين المرة 15، وأيضا التهنية إلى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم والأمة العيناوية، وإلى كل أقطاب نادي العين ولكل مدينة العين ومحبين هذا الكيان داخل الإمارات وخارج الإمارات، فريق شهرته عالمية وجمهوره أكيد اليوم فرح وسعيد بهذا الإنجاز وظهوره بهذا الشكل المميز والرائع. نقول ألف ألف مبروك، لكن أكيد راح نظل في الأسابيع القادمة نتابع الأسبوعين، خلنا نعتبرهم أسبوعين احتفاليات وإكمال المهمة مع الدرع الذهبي، وأيضا بعد كذلك في نهاية موسمنا مع كأس سيد صالح سمو رئيس الدولة مع فريق كبير، فريق رائع، فريق مميز يقدم نتيجة رائعة، هو نادي الجزيرة. ماذا سيكون؟ أكيد راح نصده هني في تغطيتنا 50-50. طيب تتوقع 50 شو توقعت بالكأس؟ آخر الكلام،
2: 50-50
0: كابتن فريد
2: 50-50
1: مباراة صعبة أكيد،
0: مباراة صعبة. جميل، بس 50-50
1: العين،
0: العين جميل، العين 50-50 كابتن موسى عباس والكابتن. في النهاية شكرا دكتور موسى عباس، شكرا كابتن فريد علي،
2: شكرا لك سيدي،
0: شكرا العزيز أحمد الحوري، وأيضا شكر كبير موصول إلى مخرجنا محفوظ أبو عيدة. مشاهدين الكرام متعود على التلفزيون، مستمعين الكرام، وفي النهاية يبقى العين حكاية لا تختصر في بطولة ولا تروى في 90 دقيقة، بل تكتب عبر السنين وفي قلوب الناس وفي ذاكرة مدينة كاملة تعلمت كيف تصنع المجد وتورثه للأجيال. يبقى العين ذلك الاسم الذي حين يذكر تشعر وكأن البنفسج يمر في المكان، وكأن جبل حفيت نفسه يقف كأكثر شموخا ليحرس مدينة لا تعرف سوى عشق الزعيم. هناك لا أحد يسأل لماذا يحب الناس العين، لأن الحب في هذه المدينة لا يحتاج تفسيرا، فالطفل يكبر على صوت المدرجات، والشباب يحمل الشغف في قلبه أينما ذهب، والشياب يرون بطولات الزعيم كما تروى القصائد القديمة، وكأن العين ليس ناديا بل جزء من روح هذه المدينة. وفي كل مرة يعود فيها الزعيم للقمة لا يحتفل جمهوره فقط، بل تحتفل مدينة كاملة، تضيء شوارعها وتبتسم وجوه أهلها وتزهر حدائقها، وكأن البنفسج يعرف أن هذه الليلة ليلته. العين مدينة إذا فرح ناديها فرحت البيوت وارتفعت الأعلام وامتلأت المجالس بالحكايات، وكأن الناس لا يتحدثون عن مباراة بل عن انتصار شيء يسكن في أعماقهم منذ الطفولة. سيبقى الزعيم كبيراً لأن خلفه مدينة تعرف معنى الوفاء، وجمهورا لا يتغير مع الوقت، وعشقا لا تهزمه المواسم، وسيظل جبل حفيت شاهدا أن هناك في العين لا يشجع النادي فقط بل يعشق عشقا يشبه الأرض، ثابتا راسخا وشامخا كشموخ هذا الوطن العظيم. شكرا لك، شكرا
3: وقصة. الله يكون عيناوي هو مشكل.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

عطر القصايد، كلمات علي الخوار، ألحان الدكتور علي كانو. عطر القصايد، غناء أحلام.

شطر القصايد، كلمات علي الخوار، ألحان الدكتور علي كانو، عطر القصايد، غناء

وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي FM اسمعها.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
2: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
3: أبوظبي FM.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 اف ام خلها دوم في البال.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
2: حصن الوطن من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله. ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
3: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه،
4: كان يا مكة
5: الحزن رسم بعيني.
3: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي. صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات. علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي
2: يا بلادي، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ألحان وغناء حسين

0: راية بلادي كلمات يمعة مانع الغويص ألحان وغناء عيض المنهالي.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع.

0: زين لا أقدر.
1: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي اف ام.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبو ظبي أف أم.
3: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.